ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون. ولغاية هنا هما محظوظين جدا، بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحاكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها. لا ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الإقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع ثمن رأي حقيقي وصح واتحب الظلم. إنك تكون صاحب فكر ورأي ده شيء ليه تمن، وأقل تمن إن الناس مش دايماً هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب إيه؟ نسكت وما يكونش لينا رأي؟ أكيد لا. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولأننا لسه أحياء ولأننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مرفت نصحي.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: الله صيفط بزاف الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح. والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم علامة عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي. وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأ الدعوة ديالو في البحر الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والقاسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام. غيرة الرب القادر تدير هادشي.
0: واعطانا الاوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي. وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجيد ديالو لهاد الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الانسان ما يقدرش يرضي الله بالاعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ذي الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناوا المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاف واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، وملي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، وهو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان ديالنا ورفض الأوجاع ديالنا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروح وبرينا كلنا في حل غنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حل واحد الخرف غادي به للذبيحة، وفي حل النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيدن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موتو كان مع الناس القباح وقبروا عند رجل لاباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفد الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة دياله وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفت الحاكم لشعبه من بيت لحم وخاهية الصغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهنه الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هاد الشيء، أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سمى أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دو واحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيت ملك الله قرب. وكان اللباس ديوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل الخلا. ديك الساعة خرجوا الناس لعنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموش وتقولوا في نفسكم عندنا جدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النوادر معوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، وملي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابن الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. وملي كنت كنغطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالدمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجدوا قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيبحال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخد وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعت عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست اعراض، خدنا منهم تلات اعراض الحلقة اللي فاتت. اول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الاكراه. الاكراه ان انا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وانا مش عايز اعملها، وبتشغل بان انا انال رضا الاخرين حتى لو انا من جوايا مش مبسوط ان انا بعمل الامر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو ان الشخص بيجازف انه يدخل نفسه في نوايا فاسدة للاخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح اكتر ان اوقات كتيرة حتى واحنا بنخدم واحنا بنروح اماكن المفروض ان احنا بنؤثر فيها في الاخرين، اوقات بنبقى رايحين واحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الامر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الاكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده اكراه. انا بتشغل عن الاولويات الكبرى وابتدي اتاخد بادائي الشخصي واشوف انا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بايه، الناس بتقول عليا ايه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغلي الشاغل ان انا ارضي الناس وان انا اظهر بصوره كويسه. حاجه كمان انه الانسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والارهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم. انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه؟ انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض السته لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصحاح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبقى

0: طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الاساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم. كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. ابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا اقدر ان احمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤوليه لانه ابتدى يكون عنده دينونه للشعب. في الاول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب امام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له انا مش قادر اشيل المسؤوليه، مش قادر اشيل مسؤوليه هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بياكل السلوى ديت الرب ضربه ضربه عظيمه، ومات معظم الشعب في الموقعه ديت وفي الحادثه ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الادانه للشعب، كان بياخد المسؤوليه ويقف في الصغر امام الرب. لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤوليه، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المره دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص ادراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطه، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطه بيه، عشان كده بيدين بسهوله. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادله، وكانه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الاله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

اهلا بيك مره تانية عزيزي المستمع، وازاي اكتشف اعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي. احنا خدنا 5 اعراض، فاضل العرض الاخير. 5 كانوا الادانه، طلب التعويض، المنافسه الخاطئه، الاكراه، الادانه. العرض السادس والاخير هو السيطره او حب السيطره، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع ان المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن ازاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم

اتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه. وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا الست أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم ست أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا وفي شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: عم قاسم.
0: نعم يا حسام يا ابني.
8: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
0: كل ما قلت
8: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
0: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
9: أمكن يا حسام، أمكن.
10: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
11: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
0: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
11: ولا لهذا السبب،
8: ولا ألف سبب مثله.
9: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
0: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
10: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
9: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
8: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
11: اللامحدود يصبح محدودا.
10: القدوس يصبح غير قدوس؟
0: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
8: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيا في جو الخطية؟
9: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
11: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
0: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
10: هذا مفهوم.
0: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
8: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم، الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
11: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
10: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
9: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
0: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة. هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
8: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
11: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
10: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
9: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاه بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاه دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية،
2: والأم
1: العذراء مريم الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ،
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه. قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا. قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.
2: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في ملوك الأول 15:33 في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا ملك بعشا بن أخية على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة. وفي أخبار الأيام الثاني 16:1 في السنة 36 لملك آسا صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة. ولا يخفى أن بعشا مات في السنة 26 من حكم آسا، وعليه فلا يعقل أن يكون بعشا قد صعد في السنة 36 من حكم آسا.
2: المقصود بقوله السنة 36 هو من انفصال 10 أسباط إسرائيل عن سبطي يهوذا وبنيامين وقت انقسام مملكة سليمان إلى قسمين، قسم لإسرائيل وقسم ليهوذا. وعليه فتكون السنة 16 من حكم آسا على يهوذا هي السنة 36 من انقسام المملكة. هكذا جرت حسابات السنين في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل وفي سجلات تلك العصور.
1: ورد في ملوك الأول 17:2-6 كان كلام الرب إلى إيليا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وقال بعض المفسرين إن اللفظة المترجمة بالغربان يجوز أن يكون معناها العرب.
2: تهكم الذين ينكرون المعجزات على معجزة إطعام الغربان لنبي الله إيليا، وقالوا إن الكلمة أورابيم المترجمة هنا بالغربان هي ذات الكلمة المترجمة العرب في أخبار أيام تاني 21:16 ونحمية 4:7، والمترجمة أيضا العربة وهي بلدة بالقرب من بيت شان كما جاء في يشوع 15. وقال أحد مفسري بني إسرائيل إن المراد بالكلمة أورابيم عرب، لأنه لا يصح أن نبي الله يتناول الطعام من الطيور التي قالت شريعة موسى إنها نجسة. فمال البعض إلى هذا التفسير وقالوا إن الذين أتوا إلي النبي بالخبز واللحم في الصباح والمساء مدة سنة كاملة هم سكان مدينة العربة. وقال البعض الآخر إن الذين أمدوا النبي بالطعام هم التجار الآتون من بلاد العرب، وبنوا تفسيرهم على أن الكلمة المترجمة هنا غربان ترجمت في حزقيال 27:27 تجار. ولكن الذي يمعن النظر يرى أن الجهة التي اختبأ فيها النبي إيليا لم تكن طريق قوافل، كما أن القوافل لا تسافر كل يوم، فلا يعقل أن التجار أمدوا النبي بالطعام كل يوم. ولو كان سكان الجهة التي تسمى العربة هم الذين أمدوا النبي إيليا بالطعام لوجب استعمال كلمة عربايم للدلالة عليهم ليس كلمة أورابيم. وكيف يتيسر للنبي إيليا أن يختبئ إذا كان سكان الجهة المجاورة له يسعفونه بالطعام من يوم إلى آخر؟ لابد أن ينكشف مكان وجوده، ولسيما أن الكتاب المقدس يقول:

0: صاحب السلطان على المطر وعلى الرياح، وهو الذي يحسن إلى الأبرار ويعاقب الأشرار، فكل شيء بيده.
1: جاء في ملوك الأول 17:7 أن المطر امتنع عن الأرض، وفي ملوك الأول 18:5 أن الملك كان يفتش على الماء، ولكن ملوك الأول 18:32-35 يقول إن النبي إيليا صب ماء كثيرا على الذبيحة وحولها، فمن أين جاء بالماء؟
0: يقع جبل الكرمل على ساحل البحر، فيمكن أن يجيء إيليا النبي ومعاونوه بماء من البحر. وقيل إن إيليا حفر قناة حول المذبح كما جاء في ملوك أول 18:32، فيكون أن الماء تجمع فيها.

0: أمر الله إيليا أن يمسح حزائيل وياهو. ملوك الأول 19 15 و16، ولكن في ملوك الثاني 8 من 7 إلى 15 و9 من 1 إلى 10 نجد أن أليشع هو الذي مسحهما.
1: نعم، كلف الله نبيه إيليا أن يمسح الاثنين، فكلف النبي إيليا النبي أليشع خليفته أن يفعل هذا، وناب النبي أليشع عنه في ذلك.

0: في ملوك الأول 21:19 تنبأ النبي إيليا بموت الملك آخاب وأن تلحس الكلاب دمه في يزرعيل حيث قتل نابوت. ولكن ملوك الأول 22:37-38 يقول إن الملك مات في راموت جلعاد.
1: بعد أن قتل الملك أخآب نابوت اليزرعيلي وبخه النبي إيليا وقال له: هل قتلت وورثت أيضا؟ في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فاتضع الملك أخآب وتاب بعد أن وبخه النبي إيليا، وقيل عنه: ولما سمع أخآب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي: هل رأيت كيف اتضع أخآب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. هذا ما جاء في ملوك أول 21 الآيات 27-29. وهكذا تغيرت عقوبة الله للملك أخآب بسبب توبته، ولم يحل به إلا بعض العقاب لما أصابه سهم قتله، فسال دمه في مركبته، ثم غسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دم أخآب حسب كلام الرب الذي تكلم به، وحل العقاب بابنه يهورام كما قال النبي إيليا.
0: جاء في ملوك الأول 21:29 قول الله لإيليا النبي: هل رأيت كيف اتضع آخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. فهل من العدالة الإلهية

0: أن ينقل القضاء من شخص إلى ابنه؟
1: كان الملك أخآب شريراً، ولكنه عبر عن انكسار نفسه أمام القضاء الإلهي، فعافاه الله من العقاب الأكبر. وكان يهورام ابنه شريراً، لم يعبر عن أسف ولا توبة، فحل به العقاب الأكبر. وكان الملك أخآب يمثل الشعب في عصيانه وفي توبته بصفته الحاكم، وبسبب عصيان بني إسرائيل هددهم الله بالعقاب، فلما تابوا أعلن لهم رحمته، وجاءت معاملة الله متناسبة مع تصرفات أخآب وأعماله. ولما كانت توبة أخآب سطحية، فقد وعد الله بتأجيل القصاص وقتيا، ولم يعده بإلغاء العقوبة الصادرة ضده. ولما لم تكن خطية أخآب فردية، بل كانت قومية أيضا، وكذلك كانت خطايا يهورام ابنه، فقد نقل الله القضاء من أخآب إلى يهورام ابنه، وكلاهما شرير، أحدهما تاب توبة سطحية والآخر لم يتب أبدا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين، فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، اقعدوا معنا رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من نهارات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل، تخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب ليموت، جيش كونه حل عليه الباب. هالحد هو يخدم سيكوريتي، هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية. ومن بعد ما نقذوه، بعد ما كان باش يموت، قالوا لسيكوريتي: كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم: أنا نخدم هنا عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الراجل هذا. كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقولها لي، وحتى وقت خروجه يودعني ويقول لي الراك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه، لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت نلوج عليه في المصنع الكل اللي نلقيته. نحن يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم عليه كل يوم، بلك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتساءلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشى يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه. حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له: لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخويا بدحزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب. ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة تنجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجعوا بعضنا، نراعيوا بعضنا، نواسيوا بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زيدا وداد إلي اللطف راهو مش معناها النفاق. نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه. ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل. لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيوا بعضنا في صف. وزيد حتى كي نلقاه واحد يتصرف بلطف نقولوا شو بيه هذا، علاش ناوي؟ واذا كان لقينا واحد بطبيعته لطيف وسيس نزيدوا نستغلوه على الاخر.
0: الحقيقه وداد احنا عنا في يسوع ابينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون الطف من ربي. ليظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائقه باللطف علينا في المسيح يسوع في افسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فمش كون تعامله بلطف ويرجع عليك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصليه من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألون عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما تنسيوش باش تتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة وصلنا ليها كانت الاقتراح اللي كان بين سارة وإبراهيم أو سراي وإبرام، إن ربنا يديهم نسل بس عن طريق خطة بديلة عن طريق هاجر. وجابت سراي هاجر وسلمتها لإبراهيم وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. وكانت تكلفة هذه الخطة البديلة خسارة لحياة سارة صغرت في عينيها، خسارة للعلاقة في بيتها بينها وبين إبراهيم، وصلت لدرجة أني قالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك، وخسارة شهادتها للآخرين مع هاجر. كان الكلام ده إبراهيم سنه 86 سنة، والكتاب المقدس لا يذكر شيء عن إبراهيم من 86 سنة لغاية ما كان عنده 99 سنة. 13 سنة لا يذكر شيء عن إبراهيم. يمكن ده تمن لازم يدفعه إبراهيم بسبب الخطأ. كان الإصحاح اللي بعده، الله اجتاز وحده بين القطع، لسه العهد قائم ولا يمكن الله ينكس العهد. لما إبراهيم كان عنده 99 سنة بعد 13 سنة لما أنجب إسماعيل، ظهر لي ربنا وابتدى ربنا يقول له كلمات ما أعظمها وما أروعها. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. وابتدى ربنا في إصحاح كامل يذكروا بالعهد اللي كان قبل ما يقع وينكس هو العهد، يذكروا أنه اجتاز لوحده بين القطع، يذكروا بتفاصيل غالية جدا، أني عهدي لا يمكن أنكسه معه. بأول ما إبراهيم سمع صوت ربنا سقط على وجهه ومعرفش يتكلم. إصحاح كامل الله عمال يتكلم مع إبراهيم. إصحاح كامل الله بيقول لإبراهيم أنا برجعك تاني للعهد. طب ما أنا جبت إسماعيل يا رب. لا، أنا برجعك تاني للعهد عن طريق ساراي، سارة امرأتك. وابتدى ربنا يحكي مع إبراهيم عن حاجة أعظم شوية، علامة العهد وهي الختان. وابتدى يقول له من النهاردة في علامة للعهد هي الختان، واعرف إن العهد مش هيكون بإسماعيل، العهد هيكون بإسحاق. إبراهيم سقط على وجهه وقعد يضحك، قال مستحيل يا رب، مستحيل. فربنا قال له سارة. كل شوية إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، طب خلي إسماعيل في القصة، يقول له لا سارة. وابتدى ربنا يقول له اجري بسرعة يا إبراهيم، من دلوقتي اعمل علامة الختان، اعمل علامة العهد في حياة كل حد، ومن النهاردة من اللحظة دي لن يدعى اسمك إبرام، هيدعى اسمك إبراهيم، وساراي لن تدعى ساراي بل هتدعى سارة. كل حاجة بتتغير في حياة إبراهيم من اللحظة دي، بيبقى اسمه إبراهيم معنى أب لجمهور كثير، ساراي بيبقى اسمها سارة معناها أميرة. ويبتدي إبراهيم من اللحظة دي يستعد أن يكون أب لجمهور كثير من خلال سارة. العهد يرجع كمان مرة، العهد يرجع مرة تانية وخطوة تانية، وربنا يقول له إبراهيم من النهاردة مرحلة جديدة في الحياة. 13 سنة دفعت فيها تمن إنك كسرت العهد، بس أنا قلت لك لو كسرت العهد يمكن أكيد هتدفع تمنه، أكيد هتدفع تمن جزء عن الخطأ، لكن العهد هيستمر. وابتدى ربنا يبدأ مع إبراهيم رحلة جديدة، رحلة اسمها رحلة تحقيق الوعد وتحقيق العهد. ويجي ربنا يقول لإبراهيم اجري بسرعة من النهاردة، اعلن اعلام جديد لحياتك، الرب هيرجعني تاني للعهد. اجمل ما في القصة ان ربنا بيكرر اسم سارة في الاصحاح دوة تكوين 17 ثلاث مرات. إبراهيم يقول له يا ليت اسماعيل يعيش امامك، يقول له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة. إخوتي، يمكن كسرت عهد ربنا، ويمكن دفعت تمن، سبت بيتك وهربت وسبت حياتك وسبت دنيتك، ويمكن إمتى النهاردة ليك أكتر من 13 سنة بتدفع في التمن، وتفاجئ أن الله بيجي لك بطريقة معجزية مش مصدق، فتقع على وجهك، ويمكن تضحك لما ربنا يقول لك ترجع تاني تخدم، يمكن تضحك لما ربنا يقول لك ترجع تاني تخدم، أو تضحك لما ربنا يقول لك إمتى ينفع ترجع تاني، تتحط على التراك ويبدأ ربنا معاك بداية جديدة. لكن ربنا لن يتخلى عن عهده معك. أجمل ما في القصة
إن ربنا هو اللي تكلم طول الإصحاح، وإبراهيم ما قالش غير جملة واحدة: يا ليت إسماعيل يعيش أمامك. ربنا قال له: أنا مش جاي عشان أسمع منك تفاصيل قديمة، أنا جاي علشان أقول لك تفاصيل اللي جاي. أنا هكمل العهد بيني وبينك. إن كنت كسرت العهد وإن كانت في تفاصيل كتيرة كسرتك وعايش فصتيها النهاردة، وإنت النهاردة بتعيش وسط كسرة، أنا برجع وردك تاني من هذه الكسرة. دعوة لكل من كسر العهد، دعوة لكل اللي عايش في وقت حزين مكسور. يوجد إله حافظ العهد، يقيم العهد كمان مرة ليك ولبيتك. الرب معك. أمين.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل. يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. النهاردة هنكمل الكلام اللي ابتديناه المرة اللي فاتت. النجاح لازم يكون له قرار إرادي واعي، بيختار إنه يقوم ويبني، بيختار إنه يقوم ويدور على التصميم المميز بتاع حياته، بيدور على الدعوة والغرض بتاعه. أنا عارف إن بطبيعتنا أوقات كتير بندور على الحلول السهلة أو الحلول السريعة اللي أوقات كتيرة ما بتكملش وقت التحديات، بس النهاردة إحنا بنكمل في رحلة إحنا مدركين أبعادها وبنختار إننا نكمل فيها. كل حد ماشي في الرحلة دي محتاج يعرف إن هو شخص مختلف، شخص ليه دعوة وشخص ليه غرض. كل حد فينا هو مش صدفة موجودة، هو مش مجرد إن بابا وماما خلفوه هو جه وخلاص. محطة مهمة قوي في الرحلة ديت إني أدرك إني أنا كائن مميز، كائن متفرد، والله لما خلقني ما عملش مني اتنين. فلما حد يقولك أنت مفيش منك، دي جملة حقيقية قوي، مش جملة أنا بقولها لك مجاملة النهاردة أو بقولها لك كمجاملة في البرنامج بتاعنا، بس فعلا أنت وأنتي مفيش منكم اتنين. داود لما فهم الحقيقة ديت وأدرك إلى أي مدى هو مميز ومفيش منه اتنين، كتب مزمور 139 كله بس عشان يشكر ربنا ويحمده على التميز بتاعه. أنا هقرأ لكم شوية آيات من الترجمة العربية المبسطة في المزمور دوت إزاي داود كان شايف نفسه. داود بيقول لربنا: لهذا أحمدك لأني خلقت على نحو عجيب، عملا مدهشا أنت تصنع وأنا أعرف هذا حقا، حتى عظامي لم تكن خافية عن عينيك مع أني كونت في بقعة خفية، غير أنك رأيت جسدي وضعت قائمة لكل جزء منه، دونتها مع كل يوم شكلت فيا. الله هو اللي خلقك، هو اللي عارفك، هو اللي حط التصميم بتاعك. تخيل لما مبنى بيبقى حطه مهندس مميز قوي، المبنى ده قد ايه بيبقى عظيم. تخيل ان انت اللي حط التصميم بتاعك. الله كلي المحبة، كلي القدرة، كلي الامكانيات، كلي الفهم. التصميم بتاعه مش مجرد حاجة كده وخلاص، مش مجرد حاجة ملهاش معنى او حاجة كمالة عدد. الله ما عندوش كمالة عدد. في أفسس 2:10 الكتاب بيقول: نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. كلمة عمله هنا بتيجي بمعنى إبداعه أو تحفته. في الترجمة الإنجليزي بتيجي الماستر بيس بتاعته، الإبداع الفني بتاع الله. فأنت أو أنتي، أنتوا الإبداع الفني اللي إله الكون ده اختار أنه يصممه. خلينا ناخد بريك ثواني ونرجع تاني نكمل ونشوف في الدنيا الله بيبص لنا إزاي وإحنا بنبص لنفسنا إزاي.
1: Listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. عايز اقول لك واقول لك ان مفيش حاجه في حياتك صدفه. كل حاجه بتحصل في حياتك وحياتك هي مش مجرد حدث وخلاص. يمكن انت مش فاهم اللي بيحصل في حياتك، مش فاهم الظروف الصعبه او السهله او الاحداث اللي بتمر بيها، بس خليك فاكر ان ربنا لسه مخلصش شغله فيك، وإن كل حاجة من الحاجات دي هي بتكمل في التصميم الإلهي اللي ربنا دعاك لي عشان تتمم الغرض دوت. مش كده البداية مش من إني أبص على الظروف، البداية مش إني أبص على الأحداث اللي حواليا، لكن البداية بتبتدي إني أدرك إيه هو التصميم المميز اللي ربنا خلقني عليه. أنا هديكم واجب صغير تحلوه، هصلي معاكم صلوة صغيرة تكونوا حضرتوا الواجب دوت قبل الحلقة الجاية. شجعك هات ورقة واكتب فيها على الأقل 20 حاجة أنت مميز فيها، في شخصيتك، في ظروفك، في بيتك، في التصميم اللي ربنا عمله لك. اكتب على الأقل 20 حاجة. ينفع تكتب حاجات أكتر من كده بس ما تقللش عن 20 حاجة. وأشجعك لو أنت مش شايف قوي الحاجات اللي فيك أنك تصلي الصلوة دي قبل ما تبتدي تكتب الورقة. ينفع تيجي تقول له: يا رب أنت قلت أن أنت خلقتني مميز، أنت قلت أنك عملتني حد فريد قوي، أنا مش شايف دوت فيه، أنا مش شايف دوت في ظروفي، أنا النهاردة بصدق اللي أنت قلته عني بس بقولك أنا مش شايف. افتح عيني وأنا بكتب الورقة دي إني أدرك إلى أي مدى أنا مميز فيك. بصدق إنه هيسمع صلاتك وهيديلك نور مختلف عن قد إيه أنت حد مميز. وربنا معاكم.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أعزائي المستمعين، أهلاً بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so pleased that you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We pray that the series of messages are blessing you.
1: نحن نصلي أن تكون هذه سلسلة من البرامج بركة لكم.
0: We have been studying a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: نحن بصدد بعض الرسائل عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية.
0: And today I want to begin with a new one.
1: واليوم نبدأ في حلقة جديدة من هذه السلسلة.
0: And I want to begin by saying this.
1: أود أنني أبدأ هذه الدراسة اليوم بهذه الكلمات.
0: There is an issue that has plagued me personally for a substantial number of years.
1: هناك قضية ظلت تزعجني فعلا عدة سنوات.
0: Why is emotional depression on the increase worldwide?
1: لماذا تتزايد الكآبة العاطفية في العالم كله اليوم؟
0: I'm not talking about clinical depression or chemical depression or anything physiological.
1: أنا لا أتحدث عن الكآبة كحالة مرضية ولا عن الكآبة الكيميائية أو عن أي شيء يتعلق بوظائف أعضاء الجسد.
0: I am talking about sheer emotional depression.
1: لكني أتحدث عن مجرد الكآبة العاطفية.
0: You find that the more prosperous some countries get, the more depressed the people become.
1: فالملاحظ أنه كلما ازدادت بعض الأمم ثراء ورخاء ازداد الناس فيها إحساسا بالكآبة.
0: For example, in countries where there is the highest per capita income on the earth.
1: فعلى سبيل المثال في البلاد التي بلغ فيها الدخل القومي أعلى نسبة على وجه الأرض.
0: In countries with some of the highest technological advancement.
1: في البلاد التي بلغ فيها التقدم التكنولوجي أعلى مستوى.
0: In countries where modern conveniences abound.
1: في البلاد التي حققت لأهلها أحدث وسائل الراحة والترفيه.
0: You find that there are more depressed people in those countries than anywhere else in the world.
1: في هذه البلاد يوجد أناس مكتئبون أكثر من أي مكان آخر.
0: A few years ago, I began to sense the answer to my question.
1: منذ سنوات قليلة بدأت أستشعر الجواب على هذا التساؤل.
0: And the answer was simply this.
1: والجواب بكل بساطة هو هذا.
0: In fact, it's one word.
1: في كلمة واحدة.
0: Expectations.
1: الآمال والطموحات.
0: What do I mean by this?
1: ماذا أعني بذلك؟
0: The higher the expectations, the greater the disappointment when the expectations are not met.
1: كلما علت الطموحات ازداد الإحباط إذا لم تتحقق هذه الطموحات.
0: The higher the build-up, the harder the fall.
1: كلما على البناء عظم السقوط.
0: The greater the expectations, the deeper is the despair.
1: كلما تعاظمت الطموحات تعمق الإحساس باليأس والقنوط.
0: The more unrealistic the expectations are, the steeper the disappointments.
1: كلما كانت الطموحات غير واقعية ازدادت المفشلات انحدارا.
0: I have seen my fair share of unrealistic expectations.
1: لقد رأيت نصيبي العادل من هذه الطموحات غير الواقعية.
0: I have seen unrealistic expectations between husbands and wives.
1: رأيت طموحات غير واقعية بين الأزواج والزوجات.
0: I have seen unrealistic expectations of children.
1: رأيت طموحات غير واقعية للأطفال.
0: I have seen unrealistic expectations of a job.
1: رأيت طموحات غير واقعية لوظيفة ما.
0: I have seen unrealistic expectations of a boss.
1: رأيت طموحات غير واقعية لرئيس ما.
0: I have seen unrealistic expectations of a church.
1: رأيت طموحات غير واقعية لكنيسة ما.
0: Most of the discontentment in marriage is due to unrealistic expectations.
1: معظم حالات السخط والاستياء في الزواج ترجع إلى الطموحات غير الواقعية.
0: People who marry for physical attraction and expect the youthful desire to stay the same through the passing years.
1: فهناك من الناس من يتزوجون بدوافع الجاذبية الجسدية وهم يتوقعون أن الرغبات الشبابية تبقى كما هي لا تتغير بمرور السنين.
0: People who marry for financial security are amazed when the marriage sustains financial problems.
1: وهناك أناس يتزوجون بدوافع الأمان المادي وهم يذهلون عندما يرون الزواج يثبت ويصمد أمام الأزمات المالية.
0: People who marry to run away from their problems do not expect their marriage to create new problems.
1: وهناك أناس يتزوجون للهروب من مشاكلهم وهم لا يتوقعون أن زواجهم سيخلق لهم مشاكل جديدة.
0: Unrealistic expectations.
1: طموحات غير واقعية.
0: Of course, some people move to the other extreme and join those whose motto is, "Blessed is he who's expecting nothing, for he shall never be disappointed."
1: بالطبع هناك بعض الناس الذين يتطرفون من الجانب الآخر إلى درجة قصوى وهم ينضمون إلى أولئك الذين يتخذون لأنفسهم شعارا يقول طوبى للذي لا يطمح في شيء ما فهو لن يصاب بالإحباط أو الكآبة أبدا.
0: Someone said,
1: قال أحدهم مرة,
0: always borrow from a pessimist, he never expects to be repaid.
1: عندما تقترض اقترض من إنسان متشائم لأنه لا يتوقع أبدا أن يسترد منك الدين الذي عليك.
0: Any unrealistic expectations can lead to

0: مواعيد الله فأنت لن تفشل أو تيأس أبدا.
1: No matter how long it may take, it will come to pass.
0: مهما طال الوقت بك لابد أنها تتحقق.
1: Whenever you place your expectations on what God said,
0: حينما تستند في طموحاتك على ما قاله الله,
1: no matter how long it takes, he will always keep his word.
0: فمهما طال انتظارك لابد أنه يحقق لك وعده.
1: Whenever you cling to God's covenant with you,
0: حينما تتمسك بعهد الله معك,
1: no matter what's going on around you, he always keeps his side of the covenant.
0: فبغض النظر عن كل ما يجري حولك, هو من جانبه يفي بهذا العهد دائما.
1: Whether you see it or not.
0: سواء إذا كنت ترى ذلك أو لا تراه.
1: Whether you experience it firsthand or not.
0: سواء اختبرت ذلك اختبارا مباشرا أم لا.
1: God will always keep his word.
0: الله سيحفظ كلمته دائما.
1: Whenever your expectations are placed firmly and squarely on God's pledges.
0: حينما تستند طموحاتك بثبات وإحكام على تعهدات الله وضماناته.
1: No matter how long it takes.
0: فمهما طال الزمان بك.
1: God will always fulfill those expectations.
0: سيحقق الله دائما تلك الطموحات.
1: Today I want to draw your attention to another ordinary person who prayed an extraordinary prayer.
0: واليوم أنا أريد أن أوجه أنظارك إلى شخص آخر عادي الذي صلى صلاة رائعة غير عادية.
1: If you are joining us for the first time,
0: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
1: we are approaching the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
0: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات في برنامج نسميه أناسا عاديين صلوا صلوات غير عادية.
1: Our study comes from the historical record according to Dr. Luke.
0: ونستمد دراستنا من سجل تاريخي حسبما جاء في إنجيل الدكتور لوقا.
1: If you do not have a Bible, write to us and we'll get you one.
0: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس, اكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه.
1: Let me remind those who have been following this series of broadcasts about what we have studied so far.
0: دعني أذكر أولئك الذين كانوا يتابعون هذه السلسلة من الحلقات بما درسناه حتى الآن.
1: The first thing we studied was the prayer of Abraham's servant Eliezer.
0: أول صلاة درسناها كانت صلاة عبد إبراهيم إليعازر.
1: Eliezer prayed a prayer of faith and God met the details of his prayer.
0: صلى إليعازر صلاة إيمان وتقبل الله تفاصيل صلاته.
1: Next we saw the prayer of Samuel's mother Hannah.
0: ثم رأينا صلاة حنة أم صموئيل.
1: She prayed with faith and absolute confidence in the God of power and might.
0: صلت بإيمان وبثقة مطلقة في إله القوة والقدرة.
1: And God met her needs and fulfilled the promises.
0: واستجاب الله لاحتياجاتها وحقق كل المواعيد.
1: Today we look at a prayer of Simeon.
0: واليوم سوف نتأمل في صلاة سمعان.
1: Listen as we read Luke chapter 2 verses 22-33.
0: استمع لنا ونحن نقرأ من إنجيل لوقا الأصحاح الثاني من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الثالث والثلاثين. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب, كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب, ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان, وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل, والروح القدس كان عليه, وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل, وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس, أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام, لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب, نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.

0: وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه.
1: We know a few things about Simeon.
0: نحن نعرف بعض الأشياء عن سمعان.
1: He placed his expectations squarely upon the promises of God.
0: لقد وضع كل آماله وطموحاته بيقين وثبات على مواعيد الله.
1: He trusted God completely.
0: ووثق في الله ثقة كاملة.
1: He let all of his expectations, hopes and dreams be based upon the word of God.
0: وجعل كل طموحاته وآماله وأحلامه تبنى على أساس كلمة الله.
1: And God did not disappoint him.
0: ولم يخذله الله أو يخيب آماله.
1: I want you to look at Luke 2:25.
0: عد معي مرة أخرى إلى العدد 25 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him.
0: وكان رجل من أورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه.
1: Let me tell you a few things that are biblically and historically accurate.
0: دعني أقول لك شيئا ما هو كتابي وهو أيضا من ناحية التاريخية دقيق.
1: In times of spiritual degeneracy,
0: في أيام الانحلال والانحطاط والتفسخ الروحي,
1: in times when the official church hierarchy is focused on the form of religion but deny its power,
0: في أيام التسلسل الهرمي للكنيسة الرسمية حيث يكون التركيز على شكل الدين وصورته مع إنكار قوته,
1: in times where the clergy of the church are more concerned about the institution than with the gospel of Jesus Christ,
0: في الأيام التي ينشغل فيها رجال الدين في الكنيسة بأمور المؤسسة الدينية أكثر من انشغالهم بإنجيل يسوع المسيح,
1: in times of spiritual crisis,
0: في أيام الأزمات الروحية,
1: in times where religious leaders become preoccupied with politics and compromise,
0: في الأيام التي ينهمك فيها القادة الدينيون بالأمور السياسية وبالحلول الوسط أو بالحلول التوفيقية,
1: in those times,
0: في تلك الأيام,
1: God always calls ordinary people to accomplish extraordinary things.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين لينجزوا ويحققوا أشياء غير عادية.
1: God calls ordinary people to pray extraordinary prayers.
0: الله يدعو أناسا عاديين ليصلوا صلوات غير عادية.
1: When Hannah prayed her prayer and God blessed her with Samuel,
0: عندما صلت حنة صلاتها وباركها الله بصموئيل,
1: Eli the priest was preoccupied.
0: كان عالي الكاهن منهمكا في المشاغل.
1: So God called an ordinary woman to exercise extraordinary faith.
0: ولذلك دعا الله امرأة عادية لتمارس إيمانا غير عادي.
1: God always calls ordinary people to believe the impossible.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليؤمنوا بالمستحيل.
1: God calls ordinary people to expect the unexpected.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليتوقعوا ما لا يمكن توقعه.
1: God always calls ordinary people to hope for hopeless.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليكون لديهم أمل فيما هو ميؤوس منه.
1: God always calls ordinary people to attempt the unthinkable.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليحاولوا ما لا يخطر على بال.
1: God always calls ordinary people to be convinced of the inconceivable.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليقتنعوا بما لا يمكن تصوره.
1: God always calls ordinary people to see the invisible.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين ليروا ما لا يرى.
1: God always calls ordinary people to do the undoable.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين ليعملوا ما لا يعمل.
1: Let no one therefore say, I am just an ordinary Christian.
0: لذلك لا ينبغي أن يقول أي واحد أنا مجرد إنسان مسيحي عادي.
1: God specializes in using ordinary Christians who believe in an extraordinary God.
0: الله متخصص في استخدام المسيحيين العاديين الذين يؤمنون بإله غير عادي.
1: Now there are some people who try to speculate about this man Simeon.
0: والآن هناك بعض الناس الذين يحاولون أن يخمنوا من كان ذلك الرجل سمعان.
1: Someone said he must have been a rabbi.
0: قال بعضهم إنه واحد من الربيين.
1: Others said he must have been a retired priest.
0: آخرون قالوا إنه ربما كان كاهنا متقاعدا.
1: This is all speculation.
0: هذا كله مجرد تخمين.
1: Why do they speculate?
0: لماذا يخمنون؟
1: Because they don't want to accept the fact that Simeon was an ordinary man.
0: لأنهم لا يريدون أن يقبلوا حقيقة أن سمعان كان رجلا عاديا.
1: They do not want to accept the fact that God uses ordinary people.
0: وهم لا يريدون أن يقبلوا حقيقة أن الله يستخدم الناس العاديين.
1: But the whole scripture proves it.
0: ولكن كلمة الله كلها تؤكد ذلك.
1: What Luke is telling us about this man is that he was an ordinary man.
0: فما يقوله لوقا عن هذا الرجل هو أنه كان رجلا عاديا.
1: But he had unshakable expectations of the coming Messiah.
0: ولكن كانت له انتظارات لا تهتز بشأن المسيا القادم.
1: Dr. Luke was a very meticulous man and a scientist.
0: كان دكتور لوقا رجلا شديد التدقيق في التفاصيل وكان رجلا عالما.
1: He paid attention to details and did not leave anything out.
0: فاهتم بالتفاصيل ولم يغفل عن ذكر أي شيء.
1: If Simeon were anything other than just an ordinary man that was filled with the Holy Spirit, Luke would have told us.
0: لو كان سمعان أكثر من مجرد رجل عادي ممتلئ بالروح القدس لكان لوقا قد أخبرنا بذلك.
1: While we do not know a great deal about Simeon,
0: ومع أننا لا نعرف قدرا كبيرا من المعلومات عن سمعان,
1: we know the few things about him that are mentioned in Luke chapter 2.
0: إلا أننا نعرف عنه القليل الذي ذكر في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: The few things that we know about him are the things that really matter to God, if not to people.
0: والأشياء القليلة التي نعرفها عنه هي الأشياء التي تهم الله حقا إذا لم تكن تهم الناس.
1: What do I mean by that?
0: ماذا أعني بذلك؟
1: We often think that people who really matter are people with big titles.
0: نحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الناس الذين يحملون الألقاب الكبيرة.
1: We often think that people who really matter are people with a string of degrees after their name.
0: نحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الذين يحملون بعد أسمائهم سلسلة من الدرجات العلمية.
1: We often think that people who really matter are people who are highly regarded in society.
0: ونحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الناس المعتبرون والمكرمون في المجتمع.
1: But God the Holy Spirit inspired Luke to tell us what is important to God about this man.
0: ولكن الله الروح القدس أوحى إلى لوقا أن يخبرنا عما هو مهم بالنسبة لهذا الرجل في نظر الله.
1: Verse 25 of Luke chapter 2.
0: العدد الخامس والعشرون من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
0: كان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
1: Then Luke gives us the man's qualifications.
0: ثم يذكر لوقا لنا مؤهلات هذا الرجل.
1: Qualification number one.
0: المؤهل الأول.
1: He was righteous.
0: كان باراً.
1: Qualification number two.
0: المؤهل الثاني.
1: He was devout.
0: كان تقياً.
1: Qualification number three.
0: المؤهل الثالث.
1: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
0: كان يتطلع إلى أو ينتظر تعزية إسرائيل.
1: Now, my listening friends, my time is coming to an end.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، يقترب وقتنا من نهايته.
1: In the next broadcast, we will be looking at all these qualifications in details.
0: في الحلقة القادمة سوف نتأمل كل هذه المؤهلات بالتفصيل.
1: But before I conclude this broadcast, I want to ask you this.
0: ولكن قبل أن أنتهي من هذه الحلقة، أريد أن أوجه لك هذا السؤال.
1: Can people look at your life and say that you are righteous, devout, and looking with expectations for the coming of the Lord Jesus?
0: هل يستطيع الناس أن ينظروا إلى حياتك ويقولوا إنك بار وتقي وأنك تنتظر بشوق مجيء الرب؟
1: My prayer is that your answer is yes.
0: إنني أصلي أن تكون إجابتك عن هذا السؤال بكلمة نعم.
1: Tune in to our next broadcast when we will learn how long the people of God had been waiting to see what Simeon was able to see.
0: عندما تصغي إلينا في المرة القادمة سوف تعرف كم ظل شعب الله ينتظر أن يرى ما استطاع سمعان أن يراه.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أكتر مشورة بتواجهني هي المشورة الخاصة بتربية الأولاد. الأمهات تصرخ أولادنا متمردين، مش بيسمعوا الكلام، مش عارفين نعمل إيه معاهم. عارفين إحنا النص الحلو مشكلتنا إيه؟ إننا بنهتم بالأكل والشرب وتسديد كل الاحتياجات الجسدية لأولادنا، لكن بقى في احتياجين مهمين قوي، احتياج نفسي واحتياج روحي، بس للأسف دول منسيين خالص. النهاردة هكون بشارككم بالاحتياج الروحي، أما النفسي هتكلم عنه في حلقة تانية. يعني إيه كلمة احتياج روحي؟ الاحتياج الروحي إننا نغرس مبادئ الكتاب المقدس في أولادنا، وعلى فكرة دي وصية وصى بيها الله بوضوح، وده كان في سفر تثنية أصحاح 6 عدد 6 و7، قال كده: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، اسمعوا الجزء الجاي، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. يا ترى بتعملي ايه عشان تساعدي أولادك يعرفوا كلمة الله؟ هل بتقري ليهم قصص من الكتاب المقدس؟ هل بتحكي ليهم عن إحسانات الله عليكم زي ما الآية كده بتقول؟ هل بتتكلمي معاهم عن التصرف الصح بناء على تعليم ومبادئ الكتاب المقدس؟ مش بس كده، هل بيشوفوكي انتي بتقري الكتاب المقدس؟ هل سلوكك انتي معاهم بيعكس انك عايشة بمبادئ الكتاب المقدس؟ أصل الحقيقة التعليم مش بس بالكلام، لكن انهم يشوفوا سلوكك يعكس كلامك اللي بتقولي ليهم يعملوه، انتي اول واحدة تطبقيه. وهو ده ببساطة الاحتياج الروحي اللي مهم قوي انك تسدديه ليهم. اولا تقري الكتاب المقدس انت وتطبقيه في حياتك، وبعدين تقري ليهم هما الكتاب المقدس وتعلميهم منه. نقطة مهمة قوي ساعات بتقع مننا، احنا كتير نقول يا رب احنا عايزين ونشتكي، لكن قليل قوي ما بنتكلم مع اولادنا عن احسانات الله ورعايته لينا. سمع نص حلو بيقول من كم سنة كده ابتدي اقرأ له الكتاب المقدس؟ اقولك من أول ما يتولد قاعدي معاكي وفي حضنك وانت اقري الكتاب المقدس، ولما يكون عنده سنتين هاتي للكتاب المقدس الملون اللي فيه القصص بتبقى حلوة وفيها صور وابتدي اقري معاه. وعلى فكرة إن ما كانش عندك أولاد أشجعك إن يكون لك تأثير فعال في حياة طفل، تعرفي يعني ابن أخوك بيجيلكوا البيت فأنت بتساعدي في تربيته، ابن أختك، أكيد عندك طفل أنت بتهتمي بيه حتى لو مش ابنك. الطفل ده محتاج أنك تقدمي له محبة حقيقية، وأنك تكوني بتسددي فيه الاحتياج الروحي وتعلميه إزاي يكون بيعيش مع الله من خلال أنك تقري ليه كلمته. لكل نص حلو عندها طفل ليها تأثير عليه في تربيته، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب اديني حكمة أتعامل معاه بطريقة صح، يا رب خليني أكون سبب بركة وتعليم ليه، أعلمه مش بس بالكلام لكن كمان بسلوكي، ساعدني أكون منتظمة إن أقرأ كلمتك ليه، ساعدني كمان إني أكون دايما أذكر إحساناتك ليه وأشكرك عشان أعلمه إزاي يشكرك على كل الإحسانات اللي أنت بتعملها معنا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radio.org clv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
3: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقول له ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ تروح على مهلك شوي. يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له: لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية أصحاح 23 آية 24: إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش أي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك أوفة شوال كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. إذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن من جلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو اوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هما بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هما بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: اما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا؟ الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. أنا عايز أقول لك من قلبي الآن إن المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك أو بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. احذر، محبة المال أصل لكل الشرور. قل له رب ساعدني أكتفي بما عندي، ساعدني مدش إيدي على حاجة غيري، بل ساعدني أبارك الآخرين وأعطي. وبصلي من كل قلبي إنك تعيش نقي وتعيش أمين، وتكون أمين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد إيه. إلى اللقاء.

وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

وبعد ما عرفت إنك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الاي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسة البسيطة منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رأيي الفرشة الأحسن للبلاشر مش الفرشة التخينة أو الكبيرة قوي، لكن الفرشة الميديم، علشان تبقي محددة وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشة خبطة بصباعك علشان توقعي أي برودكت زيادة عن اللزوم. وأنا دايماً أفضل إنك تحطي قليل ونبيلد أب اللون، يعني أزوده تدريجياً بدل ما أحط كتير قوي واضطر أمسح وأشيل. فدايماً ابدأي بالراحة وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت أغمق من حتت. طيب أحطه فين؟ ده بيفرق من شكل وش للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شوية الموضوع ده. أول حاجة الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم إزاي نحط البلاشر على أشكال الوشوش المختلفة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك ازاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي، عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان أكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي إنك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير أي إكسبريشنز قوية. واستنوني.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنهما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنهما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. أصعب حاجة إنك تمشي ضد التيار، ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمع، وخصوصا إن الناس ساعتها بتحسسك إنك مجنون. وده اللي حصل في إحدى القرى، كل القرية تقريبا أصيبت بالجنون، وده لأنهم شربوا من مية النهر اللي بتجيب جنون، ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون، ولغاية هنا هم محظوظين جدا. بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها. لا ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الاقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع تمن رأي حقيقي وصح واتحب الزوم. انك تكون صاحب فكر ورأي ده شيء ليه تمن، واقل تمن ان الناس مش دايما هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب ايه نسكت وما يكونش لينا رأي؟ اكيد لا. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولاننا لسه احياء ولاننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أنت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: الله صيفط بزاف الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح. والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم عالم عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي. وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأت دعوة ديالو في البحر الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والجالسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام، غيرة الرب القادر تدير هادشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي. وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهاد الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ذي الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناوا المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاء في واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، ومن اللي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، وهو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان ديالنا ورفض الأوجاع ديالنا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروحه برينا، كلنا في حال الغنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين، تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخرف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيظن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موته كان مع الناس القباح وقبره عند رجل لاباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفض الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة دياله وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفط الحاكم لشعبه من بيت لحم وخاهية الصغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هادشي أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سماه أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيت ملك الله قرب. وكان اللباس ديوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل دالخلا. ديك الساعة خرجوا الناس اللي عنده كاملين دي مدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموش وتقولوا في نفسكم عندنا جدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النوادر معوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابني الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كنغطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالتمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجدوا قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بالندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيف حالك كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخد وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so pleased that you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We pray that the series of messages are blessing you.
1: نحن نصلي أن تكون هذه السلسلة من البرامج بركة لكم.
0: We have been studying a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: نحن بصدد بعض الرسائل عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية.
0: And today I want to begin with a new one.
1: واليوم نبدأ في حلقة جديدة من هذه السلسلة.
0: And I want to begin by saying this.
1: أود أنني أبدأ هذه الدراسة اليوم بهذه الكلمات.
0: There is an issue that has plagued me personally for a substantial number of years.
1: هناك قضية ظلت تزعجني فعلا عدة سنوات.
0: Why is emotional depression on the increase worldwide?
1: لماذا تتزايد الكآبة العاطفية في العالم كله اليوم؟
0: I'm not talking about clinical depression or chemical depression or anything physiological.
1: أنا لا أتحدث عن الكآبة كحالة مرضية ولا عن الكآبة الكيميائية أو عن أي شيء يتعلق بوظائف أعضاء الجسد.
0: I am talking about sheer emotional depression.
1: لكني أتحدث عن مجرد الكآبة العاطفية.
0: You find that the more prosperous some countries get, the more depressed the people become.
1: فالملاحظ أنه كلما ازدادت بعض الأمم ثراء ورخاء ازداد الناس فيها إحساسا بالكآبة.
0: For example, in countries where there is the highest per capita income on the earth.
1: فعلى سبيل المثال في البلاد التي بلغ فيها الدخل القومي أعلى نسبة على وجه الأرض.
0: In countries with some of the highest technological advancement.
1: في البلاد التي بلغ فيها التقدم التكنولوجي أعلى مستوى.
0: In countries where modern conveniences abound.
1: في البلاد التي حققت لأهلها أحدث وسائل الراحة والترفيه.
0: You find that there are more depressed people in those countries than anywhere else in the world.
1: في هذه البلاد يوجد أناس مكتئبون أكثر من أي مكان آخر.
0: A few years ago, I began to sense the answer to my question.
1: منذ سنوات قليلة بدأت أستشعر الجواب على هذا التساؤل.
0: And the answer was simply this.
1: والجواب بكل بساطة هو هذا.
0: In fact, it's one word.
1: في كلمة واحدة.
0: Expectations.
1: الآمال والطموحات.
0: What do I mean by this?
1: ماذا أعني بذلك؟
0: The higher the expectations, the greater the disappointment when the expectations are not met.
1: كلما علت الطموحات ازداد الإحباط إذا لم تتحقق هذه الطموحات.
0: The higher the build up, the harder the fall.
1: كلما على البناء عظم السقوط.
0: The greater the expectations, the deeper is the despair.
1: كلما تعاظمت الطموحات تعمق الإحساس باليأس والقنوط.
0: The more unrealistic the expectations are, the steeper the disappointments.
1: كلما كانت الطموحات غير واقعية ازدادت المفشلات انحدارا.
0: I have seen my fair share of unrealistic expectations.
1: لقد رأيت نصيبي العادل من هذه الطموحات غير الواقعية.
0: I have seen unrealistic expectations between husbands and wives.
1: رأيت طموحات غير واقعية بين الأزواج والزوجات.
0: I have seen unrealistic expectations of children.
1: رأيت طموحات غير واقعية للأطفال.
0: I have seen unrealistic expectations of a job.
1: رأيت طموحات غير واقعية لوظيفة ما.
0: I have seen unrealistic expectations of a boss.
1: رأيت طموحات غير واقعية لرئيس ما.
0: I have seen unrealistic expectations of a church.
1: رأيت طموحات غير واقعية لكنيسة ما.
0: Most of the discontentment in marriage is due to unrealistic expectations.
1: معظم حالات السخط والاستياء في الزواج ترجع إلى الطموحات غير الواقعية.
0: People who marry for physical attraction and expect the youthful desire to stay the same through the passing years.
1: فهناك من الناس من يتزوجون بدوافع الجاذبية الجسدية وهم يتوقعون أن الرغبات الشبابية تبقى كما هي لا تتغير بمرور السنين.
0: People who marry for financial security are amazed when the marriage sustains financial problems.
1: وهناك أناس يتزوجون بدوافع الأمان المادي وهم يذهلون عندما يرون الزواج يثبت ويصمد أمام أزمات المالية.
0: People who marry to run away from their problems do not expect their marriage to create new problems.
1: وهناك أناس يتزوجون للهروب من مشاكلهم وهم لا يتوقعون أن زواجهم سيخلق لهم مشاكل جديدة.
0: Unrealistic expectations.
1: طموحات غير واقعية.
0: Of course, some people move to the other extreme and join those whose motto is "Blessed is he who's expecting nothing, for he shall never be disappointed."
1: بالطبع هناك بعض الناس الذين يتطرفون من الجانب الآخر إلى درجة قصوى، وهم ينضمون إلى أولئك الذين يتخذون لأنفسهم شعارا يقول طوبى للذي لا يطمح في شيء ما، فهو لن يصاب بالإحباط أو الكآبة أبدا.
0: Someone said,
1: قال أحدهم مرة,
0: always borrow from a pessimist, he never expects to be repaid.
1: عندما تقترض, اقترض من إنسان متشائم, لأنه لا يتوقع أبدا أن يسترد منك الدين الذي عليك.
0: Any unrealistic expectations can lead to depression.
1: الطموحات غير الواقعية يمكن أن تؤدي إلى كآبة.
0: But on this broadcast, I want to tell you about one expectation that will never disappoint you.
1: ولكن في هذه الحلقة من هذا البرنامج أود أنني أخبرك عن طموح لا يمكن أبدا أن يقودك إلى الفشل أو اليأس.
0: What expectation is this?
1: أي طموح ذلك؟
0: If you are a believer in Jesus Christ,
1: إذا كنت مؤمنا بيسوع المسيح,
0: when you place your expectations on the promises of God, you will never be disappointed.
1: حينما تستند في طموحاتك إلى مواعيد الله فأنت لن تفشل أو تيأس أبدا.
0: No matter how long it may take, it will come to pass.
1: مهما طال الوقت بك لابد أنها تتحقق.
0: Whenever you place your expectations on what God said,
1: حينما تستند في طموحاتك على ما قاله الله,
0: no matter how long it takes, he will always keep his word.
1: فمهما طال انتظارك لابد أنه يحقق لك وعده.
0: Whenever you cling to God's covenant with you,
1: حينما تتمسك بعهد الله معك,
0: no matter what's going on around you, he always keeps his side of the covenant.
1: فبغض النظر عن كل ما يجري حولك هو من جانبه يفي بهذا العهد دائما.
0: Whether you see it or not.
1: سواء إذا كنت ترى ذلك أو لا تراه.
0: Whether you experience it firsthand or not.
1: سواء اختبرت ذلك اختبارا مباشرا أم لا.
0: God will always keep his word.
1: الله سيحفظ كلمته دائما.
0: Whenever your expectations are placed firmly and squarely on God's pledges.
1: حينما تستند طموحاتك بثبات وإحكام على

0: ordinary prayers.
1: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات في برنامج نسميه أناسا عاديين صلوا صلوات غير عادية.
0: Our study comes from the historical record according to Dr. Luke.
1: ونستمد دراستنا من سجل تاريخي حسب ما جاء في إنجيل الدكتور لوقا.
0: If you do not have a Bible, write to us and we'll get you one.
1: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس اكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه.
0: Let me remind those who have been following this series of broadcasts about what we have studied so far.
1: دعني أذكر أولئك الذين كانوا يتابعون هذه السلسلة من الحلقات بما درسناه حتى الآن.
0: The first thing we studied was the prayer of Abraham's servant Eliezer.
1: أول صلاة درسناها كانت صلاة عبد إبراهيم إليعازر.
0: Eliezer prayed a prayer of faith and God met the details of his prayer.
1: صلى إليعازر صلاة إيمان وتقبل الله تفاصيل صلاته.
0: Next we saw the prayer of Samuel's mother Hannah.
1: ثم رأينا صلاة حنة أم صموئيل.
0: She prayed with faith and absolute confidence in the God of power and might.
1: صلت بإيمان وبثقة مطلقة في إله القوة والقدرة.
0: And God met her needs and fulfilled the promises.
1: واستجاب الله لاحتياجاتها وحقق كل المواعيد.
0: Today we look at a prayer of Simeon.
1: واليوم سوف نتأمل في صلاة سمعان.
0: Listen as we read Luke chapter 2 verses 22 to 33.
1: استمع لنا ونحن نقرأ من إنجيل لوقا الأصحاح الثاني من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الثالث والثلاثين. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه.
0: We know few things about Simeon.
1: نحن نعرف بعض الأشياء عن سمعان.
0: He placed his expectations squarely upon the promises of God.
1: لقد وضع كل آماله وطموحاته بيقين وثبات على مواعيد الله.
0: He trusted God completely.
1: ووثق في الله ثقة كاملة.
0: He let all of his expectations, hopes and dreams be based upon the word of God.
1: وجعل كل طموحاته وآماله وأحلامه تبنى على أساس كلمة الله.
0: And God did not disappoint him.
1: ولم يخذله الله أو يخيب آماله.
0: I want you to look at Luke 2:25.
1: عد معي مرة أخرى إلى العدد الخامس والعشرين من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him.
1: وكان رجل من أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه.
0: Let me tell you few things that are biblically and historically accurate.
1: دعني أقول لك شيئا ما هو كتابي وهو أيضا من الناحية التاريخية دقيق.
0: In times of spiritual degeneracy.
1: في أيام الانحلال والانحطاط والتفسخ الروحي.
0: In times when the official church hierarchy is focused on the form of religion but deny its power.
1: في أيام التسلسل الهرمي للكنيسة الرسمية حيث يكون التركيز على شكل الدين.

0: دينه وصورته مع إنكار قوته.
1: In times where the clergy of the church are more concerned about the institution than with the gospel of Jesus Christ.
0: في الأيام التي ينشغل فيها رجال الدين في الكنيسة بأمور المؤسسة الدينية أكثر من انشغالهم بإنجيل يسوع المسيح.
1: In times of spiritual crisis.
0: في أيام الأزمات الروحية.
1: In times where religious leaders become preoccupied with politics and compromise.
0: في الأيام التي ينهمك فيها القادة الدينيون بالأمور السياسية وبالحلول الوسط أو بالحلول التوفيقية.
1: In those times,
0: في تلك الأيام,
1: God always calls ordinary people to accomplish extraordinary things.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين لينجزوا ويحققوا أشياء غير عادية.
1: God calls ordinary people to pray extraordinary prayers.
0: الله يدعو أناسا عاديين ليصلوا صلوات غير عادية.
1: When Hannah prayed her prayer and God blessed her with Samuel.
0: عندما صلت حنة صلاتها وباركها الله بصموئيل.
1: Eli the priest was preoccupied.
0: كان عالي الكاهن منهمكا في المشاغل.
1: So God called an ordinary woman to exercise extraordinary faith.
0: ولذلك دعا الله امرأة عادية لتمارس إيمانا غير عادي.
1: God always calls ordinary people to believe the impossible.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليؤمنوا بالمستحيل.
1: God calls ordinary people to expect the unexpected.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليتوقعوا ما لا يمكن توقعه.
1: God always calls ordinary people to hope for hopeless.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليكون لديهم أمل فيما هو ميؤوس منه.
1: God always calls ordinary people to attempt the unthinkable.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليحاولوا ما لا يخطر على بال.
1: God always calls ordinary people to be convinced of the inconceivable.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليقتنعوا بما لا يمكن تصوره.
1: God always calls ordinary people to see the invisible.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين ليروا ما لا يرى.
1: God always calls ordinary people to do the undoable.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين ليعملوا ما لا يعمل.
1: Let no one therefore say, I am just an ordinary Christian.
0: لذلك لا ينبغي أن يقول أي واحد أنا مجرد إنسان مسيحي عادي.
1: God specializes in using ordinary Christians who believe in an extraordinary God.
0: الله متخصص في استخدام المسيحيين العاديين الذين يؤمنون بإله غير عادي.
1: Now there are some people who try to speculate about this man Simeon.
0: والآن هناك بعض الناس الذين يحاولون أن يخمنوا من كان ذلك الرجل سمعان.
1: Someone said he must have been a rabbi.
0: قال بعضهم إنه واحد من الربيين.
1: Others said he must have been a retired priest.
0: آخرون قالوا إنه ربما كان كاهنا متقاعدا.
1: This is all speculation.
0: هذا كله مجرد تخمين.
1: Why do they speculate?
0: لماذا يخمنون؟
1: Because they don't want to accept the fact that Simeon was an ordinary man.
0: لأنهم لا يريدون أن يقبلوا حقيقة أن سمعان كان رجلا عاديا.
1: They do not want to accept the fact that God uses ordinary people.
0: وهم لا يريدون أن يقبلوا حقيقة أن الله يستخدم الناس العاديين.
1: But the whole scripture proves it.
0: ولكن كلمة الله كلها تؤكد ذلك.
1: What Luke is telling us about this man is that he was an ordinary man.
0: فما يقوله لوقا عن هذا الرجل هو أنه كان رجلا عاديا.
1: But he had unshakable expectations of the coming Messiah.
0: ولكن كانت له انتظارات لا تهتز بشأن المسيح القادم.
1: Dr. Luke was very meticulous man and a scientist.
0: كان دكتور لوقا رجلا شديد التدقيق في التفاصيل وكان رجلا عالما.
1: He paid attention to details and did not leave anything out.
0: فاهتم بالتفاصيل ولم يغفل عن ذكر أي شيء.
1: If Simeon were anything other than just an ordinary man that was filled with the Holy Spirit, Luke would have told us.
0: لو كان سمعان أكثر من مجرد رجل عادي ممتلئ بالروح القدس لكان لوقا قد أخبرنا بذلك.
1: While we do not know a great deal about Simeon,
0: ومع أننا لا نعرف قدرا كبيرا من المعلومات عن سمعان,
1: we know the few things about him that are mentioned in Luke chapter 2.
0: إلا أننا نعرف عنه القليل الذي ذكر في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: The few things that we know about him are the things that really matter to God, if not to people.
0: والأشياء القليلة التي نعرفها عنه هي الأشياء التي تهم الله حقا إذا لم تكن تهم الناس.
1: What do I mean by that?
0: ماذا أعني بذلك؟
1: We often think that people who really matter are people with big titles.
0: نحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الناس الذين يحملون الألقاب الكبيرة.
1: We often think that people who really matter are people with a string of degrees after their name.
0: نحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الذين يحملون بعد أسمائهم سلسلة من الدرجات العلمية.
1: We often think that people who really matter are people who are highly regarded in society.
0: ونحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الناس المعتبرون والمكرمون في المجتمع.
1: But God the Holy Spirit inspired Luke to tell us what is important to God about this man.
0: ولكن الله الروح القدس أوحى إلى لوقا أن يخبرنا عما هو مهم بالنسبة لهذا الرجل في نظر الله.
1: Verse 25 of Luke chapter 2.
0: العدد الخامس والعشرون من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
0: كان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
1: Then Luke gives us the man's qualifications.
0: ثم يذكر لوقا لنا مؤهلات هذا الرجل.
1: Qualification number one.
0: المؤهل الأول,
1: he was righteous.
0: كان بارا.
1: Qualification number two,
0: المؤهل الثاني,
1: he was devout.
0: كان تقيا.
1: Qualification number three,
0: المؤهل الثالث,
1: he was looking for or watching for the consolation of Israel.
0: كان يتطلع إلى أو ينتظر تعزية إسرائيل.
1: Now my listening friends, my time is coming to an end.
0: أيها الأصدقاء المستمعون يقترب وقتنا من نهايته.
1: In the next broadcast, we will be looking at all these qualifications in details.
0: في الحلقة القادمة سوف نتأمل كل هذه المؤهلات بالتفصيل.
1: But before I conclude this broadcast, I want to ask you this.
0: ولكن قبل أن أنتهي من هذه الحلقة، أريد أن أوجه لك هذا السؤال.
1: Can people look at your life and say that you are righteous, devout, and looking with expectations for the coming of the Lord Jesus?
0: هل يستطيع الناس أن ينظروا إلى حياتك ويقولوا إنك بار وتقي وأنك تنتظر بشوق مجيء الرب؟
1: My prayer is that your answer is yes.
0: إنني أصلي أن تكون إجابتك عن هذا السؤال بكلمة نعم.
1: Tune in to our next broadcast when we will learn how long the people of God had been waiting to see what Simeon was able to see.
0: عندما تصغي إلينا في المرة القادمة سوف تعرف كم ظل شعب الله ينتظر أن يرى ما استطاع سمعان أن يراه.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
5: عم قاسم.
0: نعم يا حسام يا ابني.
5: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
0: كل ما قلت
5: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
0: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
6: أمكن يا حسام، أمكن.
7: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
8: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
0: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
8: ولا لهذا السبب،
5: ولا ألف سبب مثله.
6: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
0: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
7: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
6: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
5: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
8: اللامحدود يصبح محدودا.
7: القدوس يصبح غير قدوس؟
0: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
5: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيى في جو الخطية؟
6: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
8: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
0: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
7: هذا مفهوم.
0: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
5: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
8: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
7: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
6: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
0: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة. هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
5: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
8: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
7: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
6: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه، قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا. قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

حبيبي لي وأنا له، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، هو ملكي وأنا ملكه، لقد امتلكته بالإيمان عندما قبلته ربا ومسيحا. يا رب يسوع، إن كل شيء قد صار لي لأنك أنت لي، ولقد امتلكني هو أيضا بالصليب عندما دفع في ثمنا غاليا، دمه الكريم. لذلك أهتف مع داود قائلا: لك أنا، بل أضم صوتي مع من قال قديما: يا سيد الملك، أنا وجميع مالي لك. أتستطيع يا صديقي أن تقول للملك المسيح: جميع مالي لك؟ ليس شيء لنفسي، لك كل ما أمتلك، لك بلا تحفظ وتحت تصرفك المطلق. تقول كلمات الكتاب الصادقة: إنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن. فهل تردد معي بكل قلبك: لست لإبليس، ولست للعالم، ولست لذاتي، أنا له، أنا لمليكي، أنا ليسوع؟

الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في ملوك الأول 15:33 في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا ملك بعشا بن أخية على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة. وفي أخبار الأيام الثاني 16:1 في السنة 36 لملك آسى صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة. ولا يخفى أن بعشا مات في السنة 26 من حكم آسى، وعليه فلا يعقل أن يكون بعشا قد صعد في السنة 36 من حكم آسى.
2: المقصود بقوله السنة 36 هو من انفصال 10 أسباط إسرائيل عن سبطي يهوذا وبنيامين وقت انقسام مملكة سليمان إلى قسمين، قسم لإسرائيل وقسم اليهوذا. وعليه فتكون السنة 16 من حكم آسى على يهوذا هي السنة 36 من انقسام المملكة. هكذا جرت حسابات السنين في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل وفي سجلات تلك العصور.
1: ورد في ملوك الأول 17:2-6 كان كلام الرب إلى إيليا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وقال بعض المفسرين إن اللفظة المترجمة بالغربان يجوز أن يكون معناها العرب.
2: تهكم الذين ينكرون المعجزات على معجزة إطعام الغربان لنبي الله إيليا، وقالوا إن الكلمة أورابيم المترجمة هنا بالغربان هي ذات الكلمة المترجمة العرب في أخبار أيام تاني 21:16 ونحمية 4:7، والمترجمة أيضا العربة وهي بلدة بالقرب من بيت شان كما جاء في يشوع 15. وقال أحد مفسري بني إسرائيل إن المراد بالكلمة أورابيم عرب، لأنه لا يصح أن نبي الله يتناول الطعام من الطيور التي قالت شريعة موسى إنها نجسة. فمال البعض إلى هذا التفسير وقالوا إن الذين أتوا إلي النبي بالخبز واللحم في الصباح والمساء مدة سنة كاملة هم سكان مدينة العربة. وقال البعض الآخر إن الذين أمدوا النبي بالطعام هم التجار الآتون من بلاد العرب، وبنوا تفسيرهم على أن الكلمة المترجمة هنا غربان ترجمت في حزقيال 27:27 تجار. ولكن الذي يمعن النظر يرى أن الجهة التي اختبأ فيها النبي إيليا لم تكن طريق قوافل، كما أن القوافل لا تسافر كل يوم، فلا يعقل أن التجار أمدوا النبي بالطعام كل يوم. ولو كان سكان الجهة التي تسمى العربة هم الذين أمدوا النبي إيليا بالطعام لوجب استعمال كلمة عربايم للدلالة عليهم، ليس كلمة أورابيم. وكيف يتيسر للنبي إيليا أن يختبئ إذا كان سكان الجهة المجاورة له يسعفونه بالطعام من يوم إلى آخر؟ لابد أن ينكشف مكان وجوده، ولسيما أن الكتاب المقدس يقول إن الملك أخآب بذل الجهد في البحث والتفتيش عن إيليا. ينتج من هذا أن تجار العرب لم يمدوا النبي إيليا بالطعام، ولا أمدوه به سكان الجهة المجاورة له، بل أن الغربان هم الذين أمدوه بالطعام بمعجزة، فإن الله سبحانه يسخر مخلوقاته البسيطة كما يسخر مخلوقاته العظيمة لتنفيذ إرادته، وهو سبحانه صاحب السلطان على المطر وعلى الرياح، وهو الذي يحسن إلى الأبرار ويعاقب الأشرار، فكل شيء بيده.
1: جاء في ملوك الأول 17:7 أن المطر امتنع عن الأرض، وفي ملوك الأول 18:5 أن الملك كان يفتش على الماء، ولكن ملوك الأول 18:32-35 يقول إن النبي إيليا صب ماء كثيرا على الذبيحة وحولها، فمن أين جاء بالماء؟
2: يقع جبل الكرمل على ساحل البحر، فيمكن أن يجيء إيليا النبي ومعاونوه بماء من البحر. وقيل إن إيليا حفر قناة حول المذبح كما جاء في ملوك أول 18:32، فيكون أن الماء تجمع فيها.

0: أمر الله إيليا أن يمسح حزائيل وياهو. ملوك الأول 19 15 و16. ولكن في ملوك الثاني 8 من 7 إلى 15 و9 من 1 إلى 10 نجد أن أليشع هو الذي مسحهما.
1: نعم، كلف الله نبيه إيليا أن يمسح الاثنين، فكلف النبي إيليا النبي أليشع خليفته أن يفعل هذا، وناب النبي أليشع عنه في ذلك.

0: في ملوك الأول 21:19 تنبأ النبي إيليا بموت الملك آخاب وأن تلحس الكلاب دمه في يزرعيل حيث قتل نابوت. ولكن ملوك الأول 22:37-38 يقول إن الملك مات في راموت جلعاد.
1: بعد أن قتل الملك أخآب نابوت اليزرعيلي وبخه النبي إيليا وقال له: هل قتلت وورثت أيضا؟ في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت

0: أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. هذا ما جاء في ملوك أول 21 الآيات 27 إلى 29. وهكذا تغيرت عقوبة الله للملك أخآب بسبب توبته، ولم يحل به إلا بعض العقاب لما أصابه سهم قتله، فسال دمه في مركبته، ثم غسلت المركبة في بركة السامرة، فلحست الكلاب دم أخآب حسب كلام الرب الذي تكلم به، وحل العقاب بابنه يهورام كما قال النبي إيليا.
1: جاء في ملوك الأول 21:29 قول الله لإيليا النبي: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. فهل من العدالة الإلهية أن ينقل القضاء من شخص إلى ابنه؟
0: كان الملك أخآب شريرا، ولكنه عبر عن انكسار نفسه أمام القضاء الإلهي، فعافاه الله من العقاب الأكبر. وكان يهورام ابنه شريرا، لم يعبر عن أسف ولا توبة، فحل به العقاب الأكبر. وكان الملك أخآب يمثل الشعب في عصيانه وفي توبته بصفته الحاكم، وبسبب عصيان بني إسرائيل هددهم الله بالعقاب، فلما تابوا أعلن لهم رحمته، وجاءت معاملة الله متناسبة مع تصرفات أخآب وأعماله. ولما كانت توبة أخآب سطحية، فقد وعد الله بتأجيل القصاص وقتيا، ولم يعده بإلغاء العقوبة الصادرة ضده. ولما لم تكن خطية أخآب فردية، بل كانت قومية أيضا، وكذلك كانت خطايا يهورام ابنه، فقد نقل الله القضاء من أخآب إلى يهورام ابنه، وكلاهما شرير، أحدهما تاب توبة سطحية والآخر لم يتب أبدا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، اقعدوا معنا رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من نهارات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل، ادخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب ليموت، جيش كونه حل عليه الباب. هالحد هو يخدم سيكوريتي، هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية. ومن بعد ما نقذوه، بعد ما كان باش يموت، قالوا للسيكوريتي: كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم: أنا نخدم هنا عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الراجل هذا. كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقولها لي، وحتى وقت خروجه يودعني ويقول لي الراك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه، لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت نلوج عليه في المصنع الكل اللي نلقيته. نحن يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم عليه كل يوم، بلك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتساءلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشى يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه، حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له: لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخويا بدحزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب. ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة نجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجعوا بعضنا، نراعيوا بعضنا، نواسيوا بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زيدا وداد اللي اللطف راهو مش معناها النفاق. نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه. ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل. لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيوا بعضنا في صف. وزيد حتى كي نلقاه واحد يتصرف بلطف نقولوا شو بيه هذا، علاش ناوي؟ واذا كان لقينا واحد بطبيعته لطيف وسيس نزيدو نستغلوه على الاخر.
0: الحقيقه وداد احنا عنا في يسوع ابينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون الطف من ربي. ليظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائقه باللطف علينا في المسيح يسوع في افسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فمش كون تعامله بلطف ويرجع عليك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصليه من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألون عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما تنساوش باش تتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعاً في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: Good morning, everybody. Sabah al khair. Ana ismi Habiba. My name is Habiba, and I'll be your host for the Praise Hour this morning on Passion Radio, joined with C'est La Vie. I am so glad you're here with us this morning. I'm excited to worship Jesus and to give Him all the praise that He is worthy of, and to just lift His name up and worship Him. We have listened together to In the Name of Jesus by Maverick City Music, and now we will listen together to Him, This is Nothing But the House, by Asur Duborum.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت في سماء مفتوحة فوقينا انك دفعت التمن انك تفتح السماء لينا يسوع اشكرك لانك دخلت السماء بذبيحة نفسك دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك وجدت فداء أبدي يا رب لينا من بركك صلي يا رب أنك تفتح عينينا على الحقيقة ديت يا رب أنه لينا وصول يا رب للسماء للعرش إلى حيث أنت جالس أشكرك يا رب من أجل

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من رحلتنا رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوار. النهارده هنكمل الكلام اللي ابتديناه المره اللي فاتت. النجاح لازم يكون له قرار راضي واعي، بيختار انه يقوم ويبني، بيختار انه يقوم ويدور على التصميم المميز بتاع حياته، بيدور على الدعوه والغرض بتاعه. انا عارف ان بطبيعتنا اوقات كتير بندور على الحلول السهله او الحلول السريعه اللي اوقات كتيره ما بتكملش وقت التحديات، بس النهارده احنا بنكمل في رحله احنا مدركين ابعادها وبنختار اننا نكمل فيها. كل حد ماشي في الرحله دي محتاج يعرف ان هو شخص مختلف، شخص ليه دعوه وشخص ليه غرض. كل حد فينا هو مش صدفه موجوده، هو مش مجرد ان بابا وماما خلفوه هو جه وخلاص. محطة مهمة قوي في الرحلة ديت اني ادرك اني انا كائن مميز، كائن متفرد، والله لما خلقني ما عملش مني اتنين. فلما حد يقولك انت ما فيش منك، دي جملة حقيقية قوي، مش جملة انا بقولها لك مجاملة النهاردة او بقولها لك كمجاملة في البرنامج بتاعنا، بس فعلا انت وانتي ما فيش منكم اتنين. داود لما فهم الحقيقة ديت وادرك الى اي مدى هو مميز وما فيش منه اتنين، كتب مزمور 139 كله بس عشان يشكر ربنا ويحمده على التميز بتاعه. أنا هقرأ لكم شوية آيات من الترجمة العربية المبسطة في المزمور دوت إزاي داود كان شايف نفسه. داود بيقول لربنا: لهذا أحمدك لأني خلقت على نحو عجيب، عملا مدهشا أنت تصنع وأنا أعرف هذا حقا، حتى عظامي لم تكن خافية عن عينيك مع أني كونت في بقعة خفية، غير أنك رأيت جسدي وضعت قائمة لكل جزء منه، دونتها مع كل يوم شكلت فيا. الله هو اللي خلقك، هو اللي عارفك، هو اللي حط التصميم بتاعك. تخيل لما مبنى بيبقى حطه مهندس مميز قوي، المبنى ده قد ايه بيبقى عظيم. وتخيل ان انت اللي حط التصميم بتاعك. الله كلي المحبه، كلي القدره، كلي الامكانيات، كلي الفهم. التصميم بتاعه مش مجرد حاجه كده وخلاص، مش مجرد حاجه ملهاش معنى او حاجه كماله عدد. الله ما عندوش كماله عدد. في افسس 2:10 الكتاب بيقول: نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها. كلمه عمله هنا بتيجي بمعنى ابداعه او تحفته. في الترجمه الانجليزي بتيجي الماستر بيس بتاعته، الابداع الفني بتاع الله. فانت او انتي، انتوا الابداع الفني اللي اله الكون ده اختار انه يصممه. خلينا ناخد بريك ثواني ونرجع تاني نكمل ونشوف في الدنيا الله بيبص لنا ازاي واحنا بنبص لنفسنا ازاي.
0: Listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. عايز أقولك وأقولك إن مفيش حاجة في حياتك صدفة. كل حاجة بتحصل في حياتك وحياتك هي مش مجرد حدث وخلاص. يمكن أنت مش فاهم اللي بيحصل في حياتك، مش فاهم الظروف الصعبة أو السهلة أو الأحداث اللي بتمر بيها، بس خليك فاكر إن ربنا لسه مخلص شغله فيك، وان كل حاجه من الحاجات دي هي بتكمل في التصميم الالهي اللي ربنا دعاك ليه عشان تتمم الغرض دوت. مش كده البدايه مش من اني ابص على الظروف، البدايه مش اني ابص على الاحداث اللي حواليا، لكن البدايه بتبتدي اني ادرك ايه هو التصميم المميز اللي ربنا خلقني عليه. انا هديكم واجب صغير تحلوه، هصلي معاكم صلوه صغيره تكونوا حضرتوا الواجب دوت قبل الحلقه الجايه. شجعك هات ورقه واكتب فيها على الاقل 20 حاجه انت مميز فيها، في شخصيتك، في ظروفك، في بيتك، في التصميم اللي ربنا عمله لك. اكتب على الأقل 20 حاجة. ينفع تكتب حاجات أكتر من كده بس ما تقللش عن 20 حاجة. وأشجعك لو أنت مش شايف قوي الحاجات اللي فيك أنك تصلي الصلوة دي قبل ما تبتدي تكتب الورقة. ينفع تيجي تقول له: يا رب أنت قلت أن أنت خلقتني مميز، أنت قلت أنك عملتني حد فريد قوي، أنا مش شايف دوت في، أنا مش شايف دوت في ظروفي، أنا النهاردة بصدق اللي أنت قلته عني بس بقولك أنا مش شايف. افتح عيني وأنا بكتب الورقة دي أني أدرك إلى أي مدى أنا مميز فيك. صدق انه هيسمع صلاتك وهيدي لك نور مختلف عن قد ايه انت حد مميز. وربنا معاكم.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب.

قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم.

ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أكتر مشورة بتواجهني هي المشورة الخاصة بتربية الأولاد. الأمهات تصرخ أولادنا متمردين، مش بيسمعوا الكلام، مش عارفين نعمل إيه معاهم. عارفين إحنا النص الحلو مشكلتنا إيه؟ إننا بنهتم بالأكل والشرب وتسديد كل احتياجات الجسدية لأولادنا، لكن بقى في احتياجين مهمين قوي، احتياج نفسي واحتياج روحي، بس للأسف دول منسيين خالص. النهاردة هكون بشارككم بالاحتياج الروحي، أما النفسي هتكلم عنه في حلقة تانية. يعني إيه كلمة احتياج روحي؟ الاحتياج الروحي إننا نغرس مبادئ الكتاب المقدس في أولادنا، وعلى فكرة دي وصية وصى بيها الله بوضوح، وده كان في سفر تثنية أصحاح 6 عدد 6 و7 قال كده: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، اسمعوا الجزء الجاي، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. يا ترى بتعملي ايه عشان تساعدي اولادك يعرفوا كلمة الله؟ هل بتقري ليهم قصص من الكتاب المقدس؟ هل بتحكي ليهم عن احسانات الله عليكم زي ما الآية كده بتقول؟ هل بتتكلمي معاهم عن التصرف الصح بناء على تعليم ومبادئ الكتاب المقدس؟ مش بس كده، هل بيشوفوكي انتي بتقري الكتاب المقدس؟ هل سلوكك انتي معاهم بيعكس انك عايشة بمبادئ الكتاب المقدس؟ اصل الحقيقة التعليم مش بس بالكلام، لكن انهم يشوفوا سلوكك يعكس كلامك اللي بتقولي ليهم يعملوه، انتي اول واحدة تطبقيه. وهو ده ببساطة الاحتياج الروحي اللي مهم قوي انك تسدديه ليهم. اولاً تقري الكتاب المقدس انت وتطبقيه في حياتك، وبعدين تقري ليهم هما الكتاب المقدس وتعلميهم منه. نقطة مهمة قوي ساعات بتقع مننا، احنا كتير نقول يا رب احنا عايزين ونشتكي، لكن قليل قوي ما بنتكلم مع أولادنا عن إحسانات الله ورعايته لينا. سمع نص حلو بيقول من كم سنة كده ابتدي اقرأ له الكتاب المقدس؟ اقولك من أول ما يتولد قاعدي معاكي وفي حضنك وانت اقري الكتاب المقدس، ولما يكون عنده سنتين هاتي للكتاب المقدس الملون اللي فيه القصص بتبقى حلوة وفيها صور وابتدي اقري معاه. وعلى فكرة إن ما كانش عندك أولاد أشجعك إن يكون ليكي تأثير فعال في حياة طفل، تعرفي يعني ابن أخوك بيجيلكوا البيت فأنت بتساعدي في تربيته، ابن أختك، أكيد عندك طفل أنت بتهتمي بيه حتى لو مش ابنك. الطفل ده محتاج أنك تقدمي له محبة حقيقية، وأنك تكوني بتسددي فيه الاحتياج الروحي وتعلميه إزاي يكون بيعيش مع الله من خلال أنك تقري لي كلمته. لكل نص حلو عندها طفل ليها تأثير عليه في تربيته، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب اديني حكمة أتعامل معاه بطريقة صح، يا رب خليني أكون سبب بركة وتعليم ليه، أعلمه مش بس بالكلام لكن كمان بسلوكي، ساعدني أكون منتظمة إن أقرأ كلمتك ليه، ساعدني كمان إني أكون دايما أذكر إحساناتك ليه وأشكرك عشان أعلمه إزاي يشكرك على كل الإحسانات اللي أنت بتعملها معنا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org. lv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش وسط زمن مليان زيف وشروق لا في أبيض

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
1: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقوله ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ تروح على مهلك شوي. يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له: لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 اي 24: اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش اي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك قفة شوال كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن من جلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو أوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هم بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هم بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: أما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا. الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. انا عايز اقول لك من قلبي الان ان المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك او بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. احذر، محبة المال اصل لكل الشرور. قل له: يا رب ساعدني اكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش ايدي على حاجة غيري، بل ساعدني ابارك الاخرين واعطي. وبصلي من كل قلبي انك تعيش نقي وتعيش امين وتكون امين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد ايه. الى اللقاء، والرب معك.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

وبعد ما عرفت إنك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الآي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسة البسيطة منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رأيي الفرشة الأحسن للبلاشر مش الفرشة التخينة أو الكبيرة قوي، لكن الفرشة الميديم، علشان تبقي محددة وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشة خبطة بصباعك علشان توقعي أي برودكت زيادة عن اللزوم. وأنا دايماً أفضل إنك تحطي قليل ونبيلد أب اللون، يعني أزوده تدريجياً بدل ما أحط كتير قوي واضطر أمسح وأشيل. فدايماً ابدأي بالراحة وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت أغمق من حتت. طيب أحطه فين؟ ده بيفرق من شكل وش للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شوية الموضوع ده. أول حاجة الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم إزاي نحط البلاشر على أشكال الوشوش المختلفة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك ازاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان أكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي إنك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير أي إكسبريشنز قوية. واستنوني

دون حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

الألام، نزيف عطش دوار وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. اصعب حاجه انك تمشي ضد التيار، ضد تيار الافكار السائده في المجتمع، وخصوصا ان الناس ساعتها بتحسسك انك مجنون. وده اللي حصل في احدى القرى، كل القريه تقريبا اصيبت بالجنون، وده لانهم شربوا من ميه النهر اللي بتجيب جنون، ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون. ولغاية هنا هم محظوظين جدا، بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحاكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها. لا ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف، انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الإقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع تمن رأي حقيقي وصح وتحب الزور. انك تكون صح في فكر ورأي ده شيء ليه تمن، واقل تمن ان الناس مش دايما هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب ايه، نسكت وما يكونش لينا رأي؟ اكيد لا. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولاننا لسه احياء ولاننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا. قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
3: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
2: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة

مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

0: الله صيفط بزاف د الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح، والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم عالم عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي، وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأت دعوة ديالو في البحر الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والجالسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام. غيرة الرب القادر تدير هاد الشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي، وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهاد الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ديال الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناو المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاء في واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، ومن اللي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، هو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان دينا ورفض الأوجاع دينا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروح وبرينا، كلنا في حال الغنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخروف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيدن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موته كان مع الناس القباح وقبره عند رجل لباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داكشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفد الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة ديالو وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفط الحاكم لشعبه من بيت لحم وخاهية صغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هاد الشيء، أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سماه أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالهم معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيت ملك الله قرب. وكان اللباس دي يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل دالخلا. ديك الساعة خرجوا الناس اللي عنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموشي وتقولوا في نفسكم عند نجدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيب في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النواد المعوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابن الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كان غطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالدمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجد قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيف حال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخذ وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم،

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط أن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو أن الشخص بيجازف أنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة للآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر أنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض أن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأداء الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل أن أنا أرضي الناس وأن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان، أنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم. انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه؟ انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهراً، يسيل من ضحكها نهراً، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقى لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين مع أعراض عدم الاستقرار النفسي، وإزاي بنكتشفها، إزاي نكتشف الأعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. أول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، ثالث عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصحاح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا ان احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر، والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا ياكلوا الاكل اللي كانوا بياكلوه في ارض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبه لهم حاجه دلعه كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الاساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا ويقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفس الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب، المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أن هم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation، وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس أنه هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عم قاسم.
3: نعم يا حسام يا ابني.
6: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
3: كل ما قلت
6: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
3: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
7: أمكن يا حسام، أمكن.
8: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
9: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
3: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
9: ولا لهذا السبب،
6: ولا ألف سبب مثله.
7: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
3: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
8: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
7: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
6: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
9: اللامحدود يصبح محدودا؟
8: القدوس يصبح غير قدوس؟
3: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
6: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيى في جو الخطية؟
7: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
9: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
3: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
8: هذا مفهوم.
3: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
6: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
9: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
8: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
7: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
3: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة، هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
6: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
9: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
8: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
7: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب، فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا، لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية.
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ،
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه. قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا. قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة وصلنا ليها كانت الاقتراح اللي كان بين سارة وإبراهيم أو سراي وإبرام، إن ربنا يديهم نسل بس عن طريق خطة بديلة عن طريق هاجر. وجابت سراي هاجر وسلمتها لإبراهيم وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. وكانت تكلفة هذه الخطة البديلة خسارة لحياة سارة صغرت في عينيها، خسارة للعلاقة في بيتها بينها وبين إبراهيم، وصلت لدرجة أني قالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك، وخسارة شهادتها للآخرين مع هاجر. كان الكلام ده إبراهيم سنه 86 سنة، والكتاب المقدس لا يذكر شيء عن إبراهيم من 86 سنة لغاية ما كان عنده 99 سنة. 13 سنة لا يذكر شيء عن إبراهيم. يمكن ده تمن لازم يدفعه إبراهيم بسبب الخطأ. كان الإصحاح اللي بعده، الله اجتاز وحده بين القطع، لسه العهد قائم ولا يمكن الله ينكس العهد. لما إبراهيم كان عنده 99 سنة بعد 13 سنة لما أنجب إسماعيل، ظهر لي ربنا وابتدى ربنا يقول له كلمات ما أعظمها وما أرواحها. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. وابتدى ربنا في إصحاح كامل يذكره بالعهد اللي كان قبل ما يقع وينكس هو العهد، يذكره أنه اجتاز لوحده بين القطع، يذكره بتفاصيل غالية جدا، أني عهدي لا يمكن أنكسه معه. بأول ما إبراهيم سمع صوت ربنا سقط على وجهه ومعرفش يتكلم. إصحاح كامل الله عمال يتكلم مع إبراهيم. إصحاح كامل الله بيقول لإبراهيم أنا برجعك تاني للعهد. طب ما أنا جبت إسماعيل يا رب. لا، أنا برجعك تاني للعهد عن طريق ساراي، سارة امرأتك. وابتدى ربنا يحكي مع إبراهيم عن حاجة أعظم شوية، علامة العهد وهي الختان. وابتدى يقول له من النهاردة في علامة للعهد هي الختان، واعرف إن العهد مش هيكون بإسماعيل، العهد هيكون بإسحاق. إبراهيم سقط على وجهه وقعد يضحك، قال مستحيل يا رب، مستحيل. فربنا قال له سارة. كل شوية إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، طب خلي إسماعيل في القصة، يقول له لا سارة. وابتدى ربنا يقول له اجري بسرعة يا إبراهيم من دلوقتي، اعمل علامة الختان، اعمل علامة العهد في حياة كل حد، ومن النهاردة من اللحظة دي لن يدعى اسمك إبرام، هيدعى اسمك إبراهيم، وساراي لن تدعى ساراي بل هتدعى سارة. كل حاجة بتتغير في حياة إبراهيم من اللحظة دي، بيبقى اسمه إبراهيم معنى أب لجمهور كثير، ساراي بيبقى اسمها سارة معناها أميرة، ويبتدي إبراهيم من اللحظة دي يستعد أن يكون أب لجمهور كثير من خلال سارة. العهد يرجع كمان مرة، العهد يرجع مرة تانية وخطوة تانية، وربنا يقول له إبراهيم من النهاردة مرحلة جديدة في الحياة. 13 سنة دفعت فيها تمن إنك كسرت العهد، بس أنا قلت لك لو كسرت العهد يمكن أكيد هتدفع تمنه، أكيد هتدفع تمن جزء عن الخطأ، لكن العهد هيستمر. وابتدى ربنا يبدأ مع إبراهيم رحلة جديدة، رحلة اسمها رحلة تحقيق الوعد وتحقيق العهد. ويجي ربنا يقول لإبراهيم اجري بسرعة من النهاردة، اعلن إعلام جديد لحياتك، الرب هيرجعني تاني للعهد. أجمل ما في القصة أني ربنا بيكرر اسم سارة في الإصحاح دوة تكوين 17 ثلاث مرات. إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، يقول له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة. إخواتي، يمكن كسرت عهد ربنا، ويمكن دفعت تمن، سبت بيتك وهربت وسبت حياتك وسبت دنيتك، ويمكن امتى النهاردة ليك أكتر من 13 سنة بتدفع في التمن، وتفاجأ أن الله بيجي لك بطريقة معجزية مش مصدق، فتقع على وجهك، ويمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، يمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، أو تضحك لما ربنا يقولك امتى ينفع ترجع تاني، تتحط على التراك ويبدأ ربنا معاك بداية جديدة. لكن ربنا لن يتخلى عن عهده معك. أجمل ما في القصة
إن ربنا هو اللي تكلم طول الإصحاح، وإبراهيم ما قالش غير جملة واحدة: يا ليت إسماعيل يعيش أمامك. ربنا قال له: أنا مش جاي عشان أسمع منك تفاصيل قديمة، أنا جاي علشان أقول لك تفاصيل اللي جاي. أنا هكمل العهد بيني وبينك. إن كنت كسرت العهد وإن كانت في تفاصيل كتيرة كسرتك وعايش فصتيها النهاردة، وإنت النهاردة بتعيش وسط كسرة، أنا برجع وردك تاني من هذه الكسرة. دعوة لكل من كسر العهد، دعوة لكل اللي عايش في وقت حزين مكسور. يوجد إله حافظ العهد، يقيم العهد كمان مرة ليك ولبيتك. الرب معك. أمين.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر: هللوا يا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. النهاردة هنكمل الكلام اللي ابتديناه المرة اللي فاتت. النجاح لازم يكون له قرار إرادي واعي، بيختار إنه يقوم ويبني، بيختار إنه يقوم ويدور على التصميم المميز بتاع حياته، بيدور على الدعوة والغرض بتاعه. أنا عارف إن بطبيعتنا أوقات كتير بندور على الحلول السهلة أو الحلول السريعة اللي أوقات كتيرة ما بتكملش وقت التحديات، بس النهاردة إحنا بنكمل في رحلة إحنا مدركين أبعادها وبنختار إننا نكمل فيها. كل حد ماشي في الرحلة دي محتاج يعرف إن هو شخص مختلف، شخص ليه دعوة وشخص ليه غرض. كل حد فينا هو مش صدفة موجودة، هو مش مجرد إن بابا وماما خلفوه هو جه وخلاص. محطة مهمة قوي في الرحلة ديت إني أدرك إني أنا كائن مميز، كائن متفرد، والله لما خلقني ما عملش مني اتنين. فلما حد يقولك أنت مفيش منك، دي جملة حقيقية قوي، مش جملة أنا بقولها لك مجاملة النهاردة أو بقولها لك كمجاملة في البرنامج بتاعنا، بس فعلا أنت وأنتي مفيش منكم اتنين. داود لما فهم الحقيقة ديت وأدرك إلى أي مدى هو مميز ومفيش منه اتنين، كتب مزمور 139 كله بس عشان يشكر ربنا ويحمده على التميز بتاعه. أنا هقرأ لكم شوية آيات من الترجمة العربية المبسطة في المزمور دوت إزاي داود كان شايف نفسه. داود بيقول لربنا: لهذا أحمدك لأني خلقت على نحو عجيب، عملا مدهشا أنت تصنع وأنا أعرف هذا حقا، حتى عظامي لم تكن خافية عن عينيك مع أني كونت في بقعة خفية، غير أنك رأيت جسدي وضعت قائمة لكل جزء منه، دونتها مع كل يوم شكلت فيا. الله هو اللي خلقك، هو اللي عارفك، هو اللي حط التصميم بتاعك. تخيل لما مبنى بيبقى حطه مهندس مميز قوي، المبنى ده قد ايه بيبقى عظيم. وتخيل ان انت اللي حط التصميم بتاعك. الله كلي المحبة، كلي القدرة، كلي الامكانيات، كلي الفهم. التصميم بتاعه مش مجرد حاجة كده وخلاص، مش مجرد حاجة ملهاش معنى او حاجة كمالة عدد. الله ما عندوش كمالة عدد. في أفسس 2:10 كتاب بيقول: نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. كلمة عمله هنا بتيجي بمعنى إبداعه أو تحفته. في الترجمة الإنجليزي بتيجي الماستر بيس بتاعته، الإبداع الفني بتاع الله. فأنت أو أنتي، أنتوا الإبداع الفني اللي إله الكون ده اختار أنه يصممه. خلينا ناخد بريك ثواني ونرجع تاني نكمل ونشوف في الدنيا الله بيبص لنا إزاي وإحنا بنبص لنفسنا إزاي.
1: Listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. عايز اقول لك واقول لك ان مفيش حاجة في حياتك صدفة. كل حاجة بتحصل في حياتك وحياتك هي مش مجرد حدث وخلاص. يمكن انت مش فاهم اللي بيحصل في حياتك، مش فاهم الظروف الصعبة او السهلة او الاحداث اللي بتمر بيها، بس خليك فاكر ان ربنا لسه مخلص شغله فيك، وإن كل حاجة من الحاجات دي هي بتكمل في التصميم الإلهي اللي ربنا دعاك لي عشان تتمم الغرض دوت. مش كده، البداية مش من إني أبص على الظروف، البداية مش إني أبص على الأحداث اللي حواليا، لكن البداية بتبتدي إني أدرك إيه هو التصميم المميز اللي ربنا خلقني عليه. أنا هديكم واجب صغير تحلوه، هصلي معاكم صلوة صغيرة تكونوا حضرتوا الواجب دوت قبل الحلقة الجاية. أشجعك هات ورقة واكتب فيها على الأقل 20 حاجة أنت مميز فيها، في شخصيتك، في ظروفك، في بيتك، في التصميم اللي ربنا عمله لك. اكتب على الأقل 20 حاجة. ينفع تكتب حاجات أكتر من كده بس ما تقللش عن 20 حاجة. وأشجعك لو أنت مش شايف قوي الحاجات اللي فيك أنك تصلي الصلوة دي قبل ما تبتدي تكتب الورقة. ينفع تيجي تقول له: يا رب أنت قلت أن أنت خلقتني مميز، أنت قلت أنك عملتني حد فريد قوي، أنا مش شايف دوت فيه، أنا مش شايف دوت في ظروفي، أنا النهاردة بصدق اللي أنت قلته عني بس بقولك أنا مش شايف. افتح عيني وأنا بكتب الورقة دي إني أدرك إلى أي مدى أنا مميز فيك. صدق إنه هيسمع صلاتك وهيديلك نور مختلف عن قد إيه أنت حد مميز. وربنا معاكم.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. أيوه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are so pleased that you joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
0: We pray that the series of messages are blessing you.
1: نحن نصلي أن تكون هذه سلسلة من البرامج بركة لكم.
0: We have been studying a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: نحن بصدد بعض الرسائل عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية.
0: And today I want to begin with a new one.
1: واليوم نبدأ في حلقة جديدة من هذه السلسلة.
0: And I want to begin by saying this.
1: أود أنني أبدأ هذه الدراسة اليوم بهذه الكلمات.
0: There is an issue that has plagued me personally for a substantial number of years.
1: هناك قضية ظلت تزعجني فعلا عدة سنوات.
0: Why is emotional depression on the increase worldwide?
1: لماذا تتزايد الكآبة العاطفية في العالم كله اليوم؟
0: I'm not talking about clinical depression or chemical depression or anything physiological.
1: أنا لا أتحدث عن الكآبة كحالة مرضية ولا عن الكآبة الكيميائية أو عن أي شيء يتعلق بوظائف أعضاء الجسد.
0: I am talking about sheer emotional depression.
1: لكني أتحدث عن مجرد الكآبة العاطفية.
0: You find that the more prosperous some countries get, the more depressed the people become.
1: فالملاحظ أنه كلما ازدادت بعض الأمم ثراء ورخاء ازداد الناس فيها إحساسا بالكآبة.
0: For example, in countries where there is the highest per capita income on the earth.
1: فعلى سبيل المثال في البلاد التي بلغ فيها الدخل القومي أعلى نسبة على وجه الأرض.
0: In countries with some of the highest technological advancement.
1: في البلاد التي بلغ فيها التقدم التكنولوجي أعلى مستوى.
0: In countries where modern conveniences abound.
1: في البلاد التي حققت لأهلها أحدث وسائل الراحة والترفيه.
0: You find that there are more depressed people in those countries than anywhere else in the world.
1: في هذه البلاد يوجد أناس مكتئبون أكثر من أي مكان آخر.
0: A few years ago, I began to sense the answer to my question.
1: منذ سنوات قليلة بدأت أستشعر الجواب على هذا التساؤل.
0: And the answer was simply this.
1: والجواب بكل بساطة هو هذا.
0: In fact, it's one word.
1: في كلمة واحدة.
0: Expectations.
1: الآمال والطموحات.
0: What do I mean by this?
1: ماذا أعني بذلك؟
0: The higher the expectations, the greater the disappointment when the expectations are not met.
1: كلما علت الطموحات ازداد الإحباط إذا لم تتحقق هذه الطموحات.
0: The higher the build-up, the harder the fall.
1: كلما على البناء عظم السقوط.
0: The greater the expectations, the deeper is the despair.
1: كلما تعاظمت الطموحات تعمق الإحساس باليأس والقنوط.
0: The more unrealistic the expectations are, the steeper the disappointments.
1: كلما كانت الطموحات غير واقعية ازدادت المفشلات انحدارا.
0: I have seen my fair share of unrealistic expectations.
1: لقد رأيت نصيبي العادل من هذه الطموحات غير الواقعية.
0: I have seen unrealistic expectations between husbands and wives.
1: رأيت طموحات غير واقعية بين الأزواج والزوجات.
0: I have seen unrealistic expectations of children.
1: رأيت طموحات غير واقعية للأطفال.
0: I have seen unrealistic expectations of a job.
1: رأيت طموحات غير واقعية لوظيفة ما.
0: I have seen unrealistic expectations of a boss.
1: رأيت طموحات غير واقعية لرئيس ما.
0: I have seen unrealistic expectations of a church.
1: رأيت طموحات غير واقعية لكنيسة ما.
0: Most of the discontentment in marriage is due to unrealistic expectations.
1: معظم حالات السخط والاستياء في الزواج ترجع إلى الطموحات غير الواقعية.
0: People who marry for physical attraction and expect the youthful desire to stay the same through the passing years.
1: فهناك من الناس من يتزوجون بدوافع الجاذبية الجسدية وهم يتوقعون أن الرغبات الشبابية تبقى كما هي لا تتغير بمرور السنين.
0: People who marry for financial security are amazed when the marriage sustains financial problems.
1: وهناك أناس يتزوجون بدوافع الأمان المادي وهم يذهلون عندما يرون الزواج يثبت ويصمد أمام الأزمات المالية.
0: People who marry to run away from their problems do not expect their marriage to create new problems.
1: وهناك أناس يتزوجون للهروب من مشاكلهم وهم لا يتوقعون أن زواجهم سيخلق لهم مشاكل جديدة.
0: Unrealistic expectations.
1: طموحات غير واقعية.
0: Of course, some people move to the other extreme and join those whose motto is "Blessed is he who's expecting nothing, for he shall never be disappointed."
1: بالطبع هناك بعض الناس الذين يتطرفون من الجانب الآخر إلى درجة قصوى وهم ينضمون إلى أولئك الذين يتخذون لأنفسهم شعارا يقول طوبى للذي لا يطمح في شيء ما فهو لن يصاب بالإحباط أو الكآبة أبدا.
0: Someone said,
1: قال أحدهم مرة,
0: always borrow from a pessimist, he never expects to be repaid.
1: عندما تقترض اقترض من إنسان متشائم لأنه لا يتوقع أبدا أن يسترد منك الدين الذي عليك.
0: Any unrealistic expectations can lead to depression.
1: الطموحات غير الواقعية يمكن أن تؤدي إلى كآبة.
0: But on this broadcast, I want to tell you about one expectation that will never disappoint you.
1: ولكن في هذه الحلقة من هذا البرنامج أود أنني أخبرك عن طموح لا يمكن أبدا أن يقودك إلى الفشل أو اليأس.
0: What expectation is this?
1: أي طموح ذلك؟
0: If you are a believer in Jesus Christ,
1: إذا كنت مؤمنا بيسوع المسيح,
0: when you place your expectations on the promises of God, you will never be disappointed.
1: حينما تستند في طموحاتك إلى مواعيد الله فأنت لن تفشل أو تيأس أبدا.
0: No matter how long it may take, it will come to pass.
1: مهما طال الوقت بك لابد أنها تتحقق.
0: Whenever you place your expectations on what God said,
1: حينما تستند في طموحاتك على ما قاله الله,
0: no matter how long it takes, he will always keep his word.
1: فمهما طال انتظارك لابد أنه يحقق لك وعده.
0: Whenever you cling to God's covenant with you,
1: حينما تتمسك بعهد الله معك,
0: no matter what's going on around you, he always keeps his side of the covenant.
1: فبغض النظر عن كل ما يجري حولك هو من جانبه يفي بهذا العهد دائما.
0: Whether you see it or not,
1: سواء إذا كنت ترى ذلك أو لا تراه,
0: whether you experience it firsthand or not,
1: سواء اختبرت ذلك اختبارا مباشرا أم لا,
0: God will always keep his word.
1: الله سيحفظ كلمته دائما.
0: Whenever your expectations are placed firmly and squarely on God's pledges,
1: حينما تستند طموحاتك بثبات وإحكام على تعهدات الله وضماناته,
0: no matter how long it takes,
1: فمهما طال الزمان بك,
0: God will always fulfill those expectations.
1: سيحقق الله دائما تلك الطموحات.
0: Today I want to draw your attention to another ordinary person who prayed an extraordinary prayer.
1: واليوم أنا أريد أن أوجه أنظارك إلى شخص آخر عادي الذي صلى صلاة رائعة غير عادية.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى,
0: we are approaching the end of a series called Ordinary people who prayed extraordinary prayers.
1: فنحن نقترب من نهاية سلسلة من الحلقات في برنامج نسميه أناسا عاديين صلوا صلوات غير عادية.
0: Our study comes from the historical record according to Dr. Luke.
1: ونستمد دراستنا من سجل تاريخي حسبما جاء في إنجيل الدكتور لوقا.
0: If you do not have a Bible, write to us and we'll get you one.
1: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس اكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه.
0: Let me remind those who have been following this series of broadcasts about what we have studied so far.
1: دعني أذكر أولئك الذين كانوا يتابعون هذه السلسلة من الحلقات بما درسناه حتى الآن.
0: The first thing we studied was the prayer of Abraham's servant Eliezer.
1: أول صلاة درسناها كانت صلاة عبد إبراهيم إليعازر.
0: Eliezer prayed a prayer of faith and God met the details of his prayer.
1: صلى إليعازر صلاة إيمان وتقبل الله تفاصيل صلاته.
0: Next we saw the prayer of Samuel's mother Hannah.
1: ثم رأينا صلاة حنة أم صموئيل.
0: She prayed with faith and absolute confidence in the God of power and might.
1: صلت بإيمان وبثقة مطلقة في إله القوة والقدرة.
0: And God met her needs and fulfilled the promises.
1: واستجاب الله لاحتياجاتها وحقق كل المواعيد.
0: Today we look at a prayer of Simeon.
1: واليوم سوف نتأمل في صلاة سمعان.
0: Listen as we read Luke chapter 2 verses 22-33.
1: استمع لنا ونحن نقرأ من إنجيل لوقا الأصحاح الثاني من العدد 22 إلى العدد 33. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه.
0: We know few things about Simeon.
1: نحن نعرف بعض الأشياء عن سمعان.
0: He placed his expectations squarely upon the promises of God.
1: لقد وضع كل آماله وطموحاته بيقين وثبات على مواعيد الله.
0: He trusted God completely.
1: ووثق في الله ثقة كاملة.
0: He let all of his expectations, hopes and dreams be based upon the word of God.
1: وجعل كل طموحاته وآماله وأحلامه تبنى على أساس كلمة الله.
0: And God did not disappoint him.
1: ولم يخذله الله أو يخيب آماله.
0: I want you to look at Luke 2:25.
1: عد معي مرة أخرى إلى العدد 25 من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
0: Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him.
1: وكان رجل من أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه.
0: Let me tell you a few things that are biblically and historically accurate.
1: دعني أقول لك شيئا ما هو كتابي وهو أيضا من ناحية التاريخية دقيق.
0: In times of spiritual degeneracy.
1: في أيام الانحلال والانحطاط والتفسخ الروحي.
0: In times when the official church hierarchy is focused on the form of religion but deny its power.
1: في أيام التسلسل الهرمي للكنيسة.

0: الأيام التي ينهمك فيها القادة الدينيون بالأمور السياسية وبالحلول الوسط أو بالحلول التوفيقية؟
1: In those times,
0: في تلك الأيام,
1: God always calls ordinary people to accomplish extraordinary things.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين لينجزوا ويحققوا أشياء غير عادية.
1: God calls ordinary people to pray extraordinary prayers.
0: الله يدعو أناسا عاديين ليصلوا صلوات غير عادية.
1: When Hannah prayed her prayer and God blessed her with Samuel,
0: عندما صلت حنة صلاتها وباركها الله بصموئيل,
1: Eli the priest was preoccupied.
0: كان عالي الكاهن منهمكا في المشاغل.
1: So God called an ordinary woman to exercise extraordinary faith.
0: ولذلك دعا الله امرأة عادية لتمارس إيمانا غير عادي.
1: God always calls ordinary people to believe the impossible.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليؤمنوا بالمستحيل.
1: God calls ordinary people to expect the unexpected.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليتوقعوا ما لا يمكن توقعه.
1: God always calls ordinary people to hope for hopeless.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليكون لديهم أمل فيما هو ميؤوس منه.
1: God always calls ordinary people to attempt the unthinkable.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليحاولوا ما لا يخطر على بال.
1: God always calls ordinary people to be convinced of the inconceivable.
0: الله دائما يدعو أناسا عاديين ليقتنعوا بما لا يمكن تصوره.
1: God always calls ordinary people to see the invisible.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين ليروا ما لا يرى.
1: God always calls ordinary people to do the undoable.
0: الله دائما يدعو الناس العاديين ليعملوا ما لا يعمل.
1: Let no one therefore say, I am just an ordinary Christian.
0: لذلك لا ينبغي أن يقول أي واحد أنا مجرد إنسان مسيحي عادي.
1: God specializes in using ordinary Christians who believe in an extraordinary God.
0: الله متخصص في استخدام المسيحيين العاديين الذين يؤمنون بإله غير عادي.
1: Now there are some people who try to speculate about this man Simeon.
0: والآن هناك بعض الناس الذين يحاولون أن يخمنوا من كان ذلك الرجل سمعان.
1: Someone said he must have been a rabbi.
0: قال بعضهم إنه واحد من الربيين.
1: Others said he must have been a retired priest.
0: آخرون قالوا إنه ربما كان كاهنا متقاعدا.
1: This is all speculation.
0: هذا كله مجرد تخمين.
1: Why do they speculate?
0: لماذا يخمنون؟
1: Because they don't want to accept the fact that Simeon was an ordinary man.
0: لأنهم لا يريدون أن يقبلوا حقيقة أن سمعان كان رجلا عاديا.
1: They do not want to accept the fact that God uses ordinary people.
0: وهم لا يريدون أن يقبلوا حقيقة أن الله يستخدم الناس العاديين.
1: But the whole scripture proves it.
0: ولكن كلمة الله كلها تؤكد ذلك.
1: What Luke is telling us about this man is that he was an ordinary man.
0: فما يقوله لوقا عن هذا الرجل هو أنه كان رجلا عاديا.
1: But he had unshakable expectations of the coming Messiah.
0: ولكن كانت له انتظارات لا تهتز بشأن المسيح القادم.
1: Dr. Luke was a very meticulous man and a scientist.
0: كان دكتور لوقا رجلا شديد التدقيق في التفاصيل وكان رجلا عالما.
1: He paid attention to details and did not leave anything out.
0: فاهتم بالتفاصيل ولم يغفل عن ذكر أي شيء.
1: If Simeon were anything other than just an ordinary man that was filled with the Holy Spirit, Luke would have told us.
0: لو كان سمعان أكثر من مجرد رجل عادي ممتلئ بالروح القدس لكان لوقا قد أخبرنا بذلك.
1: While we do not know a great deal about Simeon,
0: ومع أننا لا نعرف قدرا كبيرا من المعلومات عن سمعان,
1: we know the few things about him that are mentioned in Luke chapter 2.
0: إلا أننا نعرف عنه القليل الذي ذكر في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: The few things that we know about him are the things that really matter to God, if not to people.

0: القليلة التي نعرفها عنه هي الأشياء التي تهم الله حقا إذا لم تكن تهم الناس.
1: What do I mean by that?
0: ماذا أعني بذلك؟
1: We often think that people who really matter are people with big titles.
0: نحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الناس الذين يحملون الألقاب الكبيرة.
1: We often think that people who really matter are people with a string of degrees after their name.
0: نحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الذين يحملون بعد أسمائهم سلسلة من الدرجات العلمية.
1: We often think that people who really matter are people who are highly regarded in society.
0: ونحن غالبا نظن أن الناس المهمين حقا هم الناس المعتبرون والمكرمون في المجتمع.
1: But God the Holy Spirit inspired Luke to tell us what is important to God about this man.
0: ولكن الله الروح القدس أوحى إلى لوقا أن يخبرنا عما هو مهم بالنسبة لهذا الرجل في نظر الله.
1: Verse 25 of Luke chapter 2.
0: العدد الخامس والعشرون من الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا.
1: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
0: كان رجل في أورشليم اسمه سمعان.
1: Then Luke gives us the man's qualifications.
0: ثم يذكر لوقا لنا مؤهلات هذا الرجل.
1: Qualification number 1.
0: المؤهل الأول.
1: He was righteous.
0: كان باراً.
1: Qualification number 2.
0: المؤهل الثاني.
1: He was devout.
0: كان تقياً.
1: Qualification number 3.
0: المؤهل الثالث.
1: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
0: كان يتطلع إلى أو ينتظر تعزية إسرائيل.
1: Now my listening friends, my time is coming to an end.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، يقترب وقتنا من نهايته.
1: In the next broadcast, we will be looking at all these qualifications in details.
0: في الحلقة القادمة سوف نتأمل كل هذه المؤهلات بالتفصيل.
1: But before I conclude this broadcast, I want to ask you this.
0: ولكن قبل أن أنتهي من هذه الحلقة، أريد أن أوجه لك هذا السؤال.
1: Can people look at your life and say that you are righteous, devout, and looking with expectations for the coming of the Lord Jesus?
0: هل يستطيع الناس أن ينظروا إلى حياتك ويقولوا إنك بار وتقي وأنك تنتظر بشوق مجيء الرب؟
1: My prayer is that your answer is yes.
0: إنني أصلي أن تكون إجابتك عن هذا السؤال بكلمة نعم.
1: Tune in to our next broadcast when we will learn how long the people of God had been waiting to see what Simeon was able to see.
0: عندما تصغي إلينا في المرة القادمة سوف تعرف كم ظل شعب الله ينتظر أن يرى ما استطاع سمعان أن يراه.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. أكتر مشورة بتواجهني هي المشورة الخاصة بتربية الأولاد. الأمهات تصرخ أولادنا متمردين، مش بيسمعوا الكلام، مش عارفين نعمل إيه معاهم. عارفين إحنا النص الحلو مشكلتنا إيه؟ إننا بنهتم بالأكل والشرب وتسديد كل الاحتياجات الجسدية لأولادنا، لكن بقى في احتياجين مهمين قوي، احتياج نفسي واحتياج روحي، بس للأسف دول منسيين خالص. النهاردة هكون بشارككم بالاحتياج الروحي، أما النفسي هتكلم عنه في حلقة تانية. يعني إيه كلمة احتياج روحي؟ الاحتياج الروحي إننا نغرس مبادئ الكتاب المقدس في أولادنا، وعلى فكرة دي وصية وصى بيها الله بوضوح، وده كان في سفر تثنية أصحاح 6 عدد 6 و7 قال كده: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، اسمعوا الجزء الجاي، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. يا ترى بتعملي إيه عشان تساعدي أولادك يعرفوا كلمة الله؟ هل بتقري ليهم قصص من الكتاب المقدس؟ هل بتحكي ليهم عن إحسانات الله عليكم زي ما الآية كده بتقول؟ هل بتتكلمي معاهم عن التصرف الصح بناء على تعاليم ومبادئ الكتاب المقدس؟ مش بس كده، هل بيشوفوكي أنتي بتقري الكتاب المقدس؟ هل سلوكك أنتي معاهم بيعكس أنك عايشة بمبادئ الكتاب المقدس؟ أصل الحقيقة التعليم مش بس بالكلام، لكن أنهم يشوفوا سلوكك يعكس كلامك اللي بتقولي ليهم يعملوه، أنتي أول واحدة تطبقيه. وهو ده ببساطة الاحتياج الروحي اللي مهم قوي أنك تسدديه ليهم. أولاً تقري الكتاب المقدس أنتي وتطبقيه في حياتك، وبعدين تقري ليهم هم الكتاب المقدس وتعلميهم منه. نقطة مهمة قوي ساعات بتقع مننا، احنا كتير نقول يا رب احنا عايزين ونشتكي، لكن قليل قوي ما بنتكلم مع أولادنا عن إحسانات الله ورعايته لينا. سمع نص حلو بيقول من كم سنة كده ابتدي اقرأ له الكتاب المقدس؟ اقولك من أول ما يتولد قاعدي معاكي وفي حضنك وانتي اقري الكتاب المقدس، ولما يكون عنده سنتين هاتي للكتاب المقدس الملون اللي فيه القصص بتبقى حلوة وفيها صور وابتدي اقري معاه. وعلى فكرة إن ما كانش عندك أولاد أشجعك إن يكون لك تأثير فعال في حياة طفل، تعرفي يعني ابن أخوك بيجيلكوا البيت فأنت بتساعدي في تربيته، ابن أختك، أكيد عندك طفل أنت بتهتمي بيه حتى لو مش ابنك. الطفل ده محتاج إنك تقدمي له محبة حقيقية، وإنك تكوني بتسددي فيه الاحتياج الروحي وتعلميه إزاي يكون بيعيش مع الله من خلال إنك تقري ليه كلمته. لكل نص حلو عندها طفل ليها تأثير عليه في تربيته، من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب اديني حكمة أتعامل معاه بطريقة صح، يا رب خليني أكون سبب بركة وتعليم ليه، أعلمه مش بس بالكلام لكن كمان بسلوكي، ساعدني أكون منتظمة إن أقرأ كلمتك ليه، ساعدني كمان إني أكون دايماً أذكر إحساناتك لي وأشكرك عشان أعلمه إزاي يشكرك على كل الإحسانات اللي أنت بتعملها معي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radio.org clv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
1: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقول له ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ تروا على مهلك شوي. يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له: لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 اي 24: اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش اي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك قفة شوال كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن من جلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو أوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هم بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هم بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: اما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا؟ الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. انا عايز اقول لك من قلبي الان ان المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك او بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. احذر، محبة المال اصل لكل الشرور. قل له: يا رب ساعدني اكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش ايدي على حاجة غيري، بل ساعدني ابارك الاخرين واعطي. وبصلي من كل قلبي انك تعيش نقي وتعيش امين وتكون امين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد ايه. الى اللقاء، والرب معك.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط،

ثلاثة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: لو انت شابه بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاك على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديدة عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين، اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك، أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا، أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك، هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك، لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك، استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد آمين.

وبعد ما عرفت إنك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الاي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسة البسيطة منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رأيي الفرشة الأحسن للبلاشر مش الفرشة التخينة أو الكبيرة قوي، لكن الفرشة الميديم، علشان تبقي محددة وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشة خبطة بصباعك علشان توقعي أي برودكت زيادة عن اللزوم. وأنا دايماً أفضل إنك تحطي قليل ونبيلد أب اللون، يعني أزوده تدريجياً بدل ما أحط كتير قوي واضطر أمسح وأشيل. فدايماً ابدأي بالراحة وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت أغمق من حتت. طيب أحطه فين؟ ده بيفرق من شكل وشي للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شوية الموضوع ده. أول حاجة الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم إزاي نحط البلاشر على أشكال الوشوش المختلفة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك إزاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان اكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي انك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير اي اكسبريشنز قوية. واستنوني

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك: إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. أصعب حاجة إنك تمشي ضد التيار، ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمع، وخصوصا إن الناس ساعتها بتحسسك إنك مجنون. وده اللي حصل في إحدى القرى، كل القرية تقريبا أصيبت بالجنون، وده لأنهم شربوا من مية النهر اللي بتجيب جنون، ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون. ولغاية هنا هما محظوظين جدا، بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها؟ لا، ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الاقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع تمن رأي حقيقي وصح واتحبزه. إنك تكون صاحب فكر ورأي ده شيء ليه تمن، وأقل تمن إن الناس مش دايماً هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب إيه؟ نسكت وما يكونش لينا رأي؟ أكيد لا. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولأننا لسه أحياء ولأننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

0: الله صيفط بزاف ديال الانبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعما المسيح. والنبي اشعيا هو واحد من هاد الانبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم علامة عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي، وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مر ما خبرنا النبي إشعيا، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأ الدعوة ديالو في البحر ديال الجليل. وكيقولنا إشعيا في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقاوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والقاسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام، غيرة الرب القادر تدير هاد الشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي، وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهذه الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعيا باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ديال الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناوا المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاف واحد صورة عبد. وخبرنا إشعيا عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، وملي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، وهو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان ديالنا ورفض الأوجاع ديالنا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروحه برينا، كلنا في حل غنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخروف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيظن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موتو كان مع الناس القباح وقبروا عند رجل لاباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة ديالو ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف دي الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفد الذنوب بزاف دي الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعيا أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة ديالو وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفت الحاكم لشعبه من بيت لحم وخا هي الصغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا أخبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هادشي أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سموا أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيث ملك الله قرب. وكان اللباس ديوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل الخلا. ديك الساعة خرجوا الناس لعنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموش وتقولوا في نفسكم عندنا جدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النوادر معوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابن الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كان غطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالدمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجدوا قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيبحال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخذ وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي. مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط إن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو إن الشخص بيجازف في إنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة للآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر إنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض إن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجالة هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاثنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة اسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل إن أنا أرضي الناس وإن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان إنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم. انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه؟ انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها ألم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر، والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر، وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة، ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب، المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ احنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أن هم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation، وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا، في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده انا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية يا رب.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة
1: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام يا ابني.
7: فكرت وفكرت وفكرت ثم رفضت كل ما قلت.
0: كل ما قلت
7: بخصوص صيرورة الله إنسانا.
0: لا يمكن، لا يمكن أبدا.
8: أمكن يا حسام، أمكن.
9: وأنا أيضا عقلي رفض الفكرة تماما.
10: الله سبحانه وتعالى العالي المنزه السامي كل السمو يتخذ لنفسه جسدا مثلنا؟ لا يمكن، مستحيل، مهما كان الغرض من ذلك مستحيل.
0: حتى لو كان بسبب محبته لنا محبة شديدة؟
10: ولا لهذا السبب،
7: ولا ألف سبب مثله.
8: الله خلقنا على صورته كشبهه، يحبنا، قريب منا، الله محبة.
0: هذه المحبة الخارقة جعلته يعلن ذاته لنا بهيئة نستطيع أن ندركه بها.
9: هل تجسد ليفدينا أم ليقترب منا؟
8: ليفدينا وليعلن ذاته لنا، لنعرفه ونؤمن به ونقبل فداءه لنا.
7: فيحد نفسه في جسد إنسان؟
10: اللا محدود يصبح محدودا،
9: القدوس يصبح غير قدوس؟
0: لا لا لا، لم نقل ذلك. القدوس برغم أنه عاش في العالم المليء بالخطية لكنه بقي قدوسا.
7: كيف؟ كيف يصبح اللامحدود محدودا والقدوس يحيى في جو الخطية؟
8: الله اللامحدود حل في المحدود وبقي غير محدود في ذاته، وانتقل من جو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى جو مشحون بالخطايا وبقي قدوسا في ذاته.
10: يا مريم يا مريم، حرام عليك، هذا كثير علينا جدا.
0: الله موجود في كل مكان، كل وقت، كل الوقت. هو موجود معنا هنا وموجود في نفس الوقت مع غيرنا هناك وهناك وهناك.
9: هذا مفهوم.
0: فلا اعتراض على إمكانية ظهوره في شكل محدود وزمن محدود، مع أنه غير محدود في ذاته.
7: هذا ببعض الجهد يمكن فهمه. نعم الله يستطيع أن يشق لنفسه طريقا من اللامحدودية إلى المحدودية ويبقى غير محدود في ذاته.
10: أستطيع أن أفهم ذلك وأقبله الآن.
9: وأنا أيضا بدأت أفهم ذلك.
8: والقداسة، قداسة الله المطلقة أيضا، يستطيع الله القدوس أن يبقى مقدسا في ذاته ولو حل في عالم مشحون بالخطية.
0: يمكن تشبيه ذلك بالنور. النور يشق طريقه في الظلمة، هل تختلط به الظلمة؟ هل تعلق به؟
7: لا طبعا، النور يشق الظلمة ويبقى نورا في ذاته.
10: فهمت، والله القدوس يشق العالم ويبقى قدوسا في ذاته.
9: هذا التشبيه قرب الأمر لفهمنا.
8: الحمد لله.

0: لكن كيف يظهر الله العلي العظيم لنا؟ كيف يصبح إنسانا لا عليا ولا عظيما؟ لماذا يا ناس؟
1: لأن محبته عظيمة، ولا يقف في سبيل محبته مستحيل. معقول؟
2: معقول؟ أتعبت عقولنا يا عم قاسم.
3: نحن نحاول أن نخضع الله لعقولنا.
4: لا، نحن لا نحاول أن نخضع الله لعقولنا، بل نحاول أن نخضع عقولنا لله.
1: الله محب وطيب، علي عظيم، نعم، لكنه ليس متعاليا ولا متعظما ولا متكبرا. هو لمحبته يقترب منا ويقربنا منه، يحبنا ويدنو منا، ونحن يجب أن نحبه وندنو منه.
0: مهما كانت تلك المحبة، هل تصل إلى درجة أن يقوم الله بنفسه لفداء الإنسان وما يتبع ذلك كما تقولون من التجسد والحياة وسط الناس؟
4: نعم، تصل إلى ذلك. الأب البشري العادي يحب أولاده حبا يجعله يحتمل أخطاءهم ويحتمل نتائجها عنهم. محبة الله لا حدود لها، لا يسهل تصورها.
1: المحبة ليست صفة لله يا حسام، هي ذات الله. الله ذاته محبة، وهو سبحانه لا يمكن أن ينكر ذاته أو يقلل منها أو يحدها. هذا هو الله المحبة.
3: حتى لو سلمنا بذلك، فمن هو هذا الإنسان ليحبه كل هذا الحب؟
2: هو أسمى المخلوقات يا مروان، هو ذروة الخليقة.
0: لكنه مخلوق، مهما كان فهو مخلوق، شأنه شأن باقي الخلق.
4: على صورة الله، جعله الله ممثلا له ومتسلطا على كل المخلوقات.
1: ميزه الله عن باقي المخلوقات بمميزات سامية، وها أنتم ترون نتيجة ذلك. الإنسان هو سيد الخليقة.
3: كل هذه المحبة وكل تلك الرحمة ولا يصفح عن الخطاب بكلمة كما خلقنا بكلمة؟
2: تسأل أم تستنكر يا مروان؟
3: لا أعرف يا سمر، أنا محتار.
4: لو صفح الله عن الخطاب دون أن يراعي عدالته، تكون عدالته قد نقصت عن رحمته.
0: نقصت عن رحمته؟ كيف؟
1: الصفح يرفع قدر الرحمة على العدالة، وصفات الله متوافقة تماما كاملة مثل كمال الله، لا تزيد صفة على أخرى أو تنقص واحدة عن الأخرى.
2: ولو ترك الله الأشرار يخطئون ثم جاء في النهاية وصفح عنهم، لكان متساهلا مع الشر، وهذا مستحيل من الله القدوس كلي القداسة.
3: أرى أن الصفح بكلمة منه أسهل.
4: ليس كل ما هو أسهل أفضل، خصوصا عند الله القادر على كل شيء. فداء الله رغم صعوبته يحقق التوافق بين عدالته ورحمته.
0: بدلا من أن يقوم هو بالفداء بنفسه، كان يمكن أن يخلق فاديا به تلك الشروط بكلمة منه. ألم يكن ذلك ممكنا لله؟
1: فكرة جديدة، كل شيء ممكن لله يا حسام، لكن يخلق بعد سنوات من خلقه آدم مخلوقا جديدا،
0: إنسانا أيضا مثل آدم.
2: فكرة معقولة يا عم قاسم.
3: إن كان لابد من العقاب فليعاقب شخص آخر غير الله.
1: غير معقول لسببين. الأول أن هذا الإنسان المخلوق يحل عليه ظلم وعقاب دون ذنب عمله، وهذا ما لا يعمله الله في الناس.
0: ويعمله في نفسه، هو يظلم نفسه ويعاقبها بدلا من الإنسان.
4: لو نفذ ذلك في نفسه فلا يعتبر ذلك ظلما، هو الذي يعمل وهو الذي يقبل ليفدي ويغفر.
3: والسبب الثاني؟
2: نعم، السبب الثاني يا عم قاسم، قلت إن هناك سببين.
1: نعم، لو قام شخص آخر غير الله بفدائنا لأصبح هذا الشخص مصدر حياتنا وولي نعمتنا، المنقذ لنا من العذاب والواهب لنا الحياة الأبدية،
4: فنصبح عبيدا له من دون الله.
0: هذا صحيح، طبعا سندين له بالكثير.
4: لذلك قام الله بافتدائنا بنفسه.

0: وليقوم الله بالفداء ظهر في الجسد في ناسوت.
1: ولو فحصنا كل الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص الذي ظهر فيه الله للفداء هو المسيح، لا أحد غيره.
2: ولماذا المسيح بالذات؟
3: وهل لديك غيره؟
4: ليس لدينا غيره،
2: لكن لماذا المسيح بالذات؟
0: لم يرث الخطية في طبيعته الإنسانية،
1: ولد بدون أب مورث للخطية
2: والأم
1: العذراء مريم، الروح القدس حل فيها وطهرها لتكون أما للمسيح الله المتجسد،
4: فلم يرث من أمه الميل للخطية أيضا.
0: عاش المسيح بدون خطية
2: بقوة الله وإذنه، لم يخطئ.
3: كلنا نعيش بقوة الله وإذنه لكننا نخطئ،
4: لأننا ورثنا الخطية.
1: المسيح لم يرث الخطية.
3: الأديان جميعها تتفق على طهارة السيد المسيح،
2: ونحن متفقون على ذلك،
4: لا أحد ينكر ذلك.
1: فأصبح هو المناسب للفداء، نفسه توازي نفوس البشر جميعا.
0: هو كامل، كل البشر ناقصون بسبب الخطية، أما المسيح فكامل.
3: لكنه إنسان يا عم قاسم،
0: لابد أن يكون الفادي إنسانا لحما ودما مثلنا.
2: طبعا كان بشرا، هكذا سواه الله بشرا مثلنا،
4: لكنه كان مختلفا عن البشر بلا خطية،
3: وهذا يجعله إنسانا متميزا.
0: نعم كان متميزا، وكان ملكا لنفسه، قال عن نفسه: ليس أحد يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا.
1: قدم نفسه كفارة فمات، ها هو يضع نفسه بنفسه واسترد نفسه ثانيا حين قام من الأموات، وها هو يأخذها مرة أخرى بنفسه.
2: وضع نفسه وبعد ذلك أخذها،
4: هذا تفسير جديد للموت والقيامة
3: لم نسمع به من قبل.
1: وكما أن للمسيح سلطانا على نفسه، له أيضا سلطان على نفوسنا، قال عن المؤمنين به: أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد.
0: يقول الرسول بولس: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.
2: فترون أن المسيح هو الكفار، هو الفادي؟
1: هل ترى غير ما نرى؟
2: لا أجد شيئا آخر أراه الآن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟ المسيح هو الوحيد القادر على عملية الفداء، لماذا؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في ملوك الأول 15:33 في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا ملك بعشا بن أخية على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة. وفي أخبار الأيام الثاني 16:1 في السنة 36 لملك آسا صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة. ولا يخفى أن بعشا مات في السنة 26 من حكم آسا، وعليه فلا يعقل أن يكون بعشا قد صعد في السنة 36 من حكم آسا.
2: المقصود بقوله السنة 36 هو من انفصال 10 أسباط إسرائيل عن سبطي يهوذا وبنيامين وقت انقسام مملكة سليمان إلى قسمين، قسم لإسرائيل وقسم ليهوذا. وعليه فتكون السنة 16 من حكم آسا على يهوذا هي السنة 36 من انقسام المملكة. هكذا جرت حسابات السنين في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل وفي سجلات تلك العصور.
1: ورد في ملوك الأول 17:2-6 كان كلام الرب إلى إيليا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. وقال بعض المفسرين إن اللفظة المترجمة بالغربان يجوز أن يكون معناها العرب.
2: تهكم الذين ينكرون المعجزات على معجزة إطعام الغربان لنبي الله إيليا، وقالوا إن الكلمة أورابيم المترجمة هنا بالغربان هي ذات الكلمة المترجمة العرب في أخبار أيام تاني 21:16 ونحمية 4:7، والمترجمة أيضا العربة وهي بلدة بالقرب من بيت شان كما جاء في يشوع 15. وقال أحد مفسري بني إسرائيل إن المراد بالكلمة أورابيم عرب، لأنه لا يصح أن نبي الله يتناول الطعام من الطيور التي قالت شريعة موسى إنها نجسة. فمال البعض إلى هذا التفسير وقالوا إن الذين أتوا إلي النبي بالخبز واللحم في الصباح والمساء مدة سنة كاملة هم سكان مدينة العربة. وقال البعض الآخر إن الذين أمدوا النبي بالطعام هم التجار الآتون من بلاد العرب، وبنوا تفسيرهم على أن الكلمة المترجمة هنا غربان ترجمت في حزقيال 27:27 تجار. ولكن الذي يمعن النظر يرى أن الجهة التي اختبأ فيها النبي إيليا لم تكن طريق قوافل، كما أن القوافل لا تسافر كل يوم، فلا يعقل أن التجار أمدوا النبي بالطعام كل يوم. ولو كان سكان الجهة التي تسمى العربة هم الذين أمدوا النبي إيليا بالطعام لوجب استعمال كلمة عرباييم للدلالة عليهم، ليس كلمة أورابيم. وكيف يتيسر للنبي إيليا أن يختبئ إذا كان سكان الجهة المجاورة له يسعفونه بالطعام من يوم إلى آخر؟ لابد أن ينكشف مكان وجوده، ولسيما أن الكتاب المقدس يقول إن الملك أخآب بذل الجهد في البحث والتفتيش عن إيليا. ينتج من هذا أن تجار العرب لم يمدوا النبي إيليا بالطعام، ولا أمدوه به سكان الجهة المجاورة له، بل أن الغربان هم الذين أمدوه بالطعام بمعجزة، فإن الله سبحانه يسخر مخلوقاته البسيطة كما يسخر مخلوقاته العظيمة لتنفيذ إرادته، وهو سبحانه صاحب السلطان على المطر وعلى الرياح، وهو الذي يحسن إلى الأبرار ويعاقب الأشرار، فكل شيء بيده.
1: جاء في ملوك الأول 17:7 أن المطر امتنع عن الأرض، وفي ملوك الأول 18:5 أن الملك كان يفتش على الماء، ولكن ملوك الأول 18:32-35 يقول إن النبي إيليا صب ماء كثيرا على الذبيحة وحولها، فمن أين جاء بالماء؟
2: يقع جبل الكرمل على ساحل البحر، فيمكن أن يجيء إيليا النبي ومعاونوه بماء من البحر. وقيل إن إيليا حفر قناة حول المذبح كما جاء في ملوك أول 18:32، فيكون أن الماء تجمع فيها.

0: أمر الله إيليا أن يمسح حزائيل وياهو. ملوك الأول 19:15-16. ولكن في ملوك الثاني 8:7-15 و9:1-10 نجد أن أليشع هو الذي مسحهما.
1: نعم، كلف الله نبيه إيليا أن يمسح الاثنين، فكلف النبي إيليا النبي أليشع خليفته أن يفعل هذا، وناب النبي أليشع عنه في ذلك.

0: في ملوك الأول 21:19 تنبأ النبي إيليا بموت الملك آخاب وأن تلحس الكلاب دمه في يزرعيل حيث قتل نابوت. ولكن ملوك الأول 22:37-38 يقول إن الملك مات في راموت جلعاد.
1: بعد أن قتل الملك أخآب نابوت اليزرعيلي وبخه النبي إيليا وقال له: هل قتلت وورثت أيضا؟ في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. فاتضع الملك أخآب وتاب بعد أن وبخه النبي إيليا، وقيل عنه: ولما سمع أخآب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي: هل رأيت كيف اتضع أخآب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. هذا ما جاء في ملوك أول 21 الآيات 27-29. وهكذا تغيرت عقوبة الله للملك أخآب بسبب توبته، ولم يحل به إلا بعض العقاب لما أصابه سهم قتله، فسال دمه في مركبته، ثم غسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دم أخآب حسب كلام الرب الذي تكلم به، وحل العقاب بابنه يهورام كما قال النبي إيليا.
0: جاء في ملوك الأول 21:29 قول الله لإيليا النبي: هل رأيت كيف اتضع آخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه، بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته. فهل من العدالة الإلهية أن ينقل القضاء من شخص إلى ابنه؟
1: كان الملك أخآب شريرا، ولكنه عبر عن انكسار نفسه أمام القضاء الإلهي فعافاه الله من العقاب الأكبر. وكان يهورام ابنه شريرا لم يعبر عن أسف ولا توبة فحل به العقاب الأكبر. وكان الملك أخآب يمثل الشعب في عصيانه وفي توبته بصفته الحاكم، وبسبب عصيان بني إسرائيل هددهم الله بالعقاب، فلما تابوا أعلن لهم رحمته، وجاءت معاملة الله متناسبة مع تصرفات أخآب وأعماله. ولما كانت توبة أخآب سطحية فقد وعد الله بتأجيل القصاص وقتيا، ولم يعده بإلغاء العقوبة الصادرة ضده. ولما لم تكن خطية أخآب فردية بل كانت قومية أيضا، وكذلك كانت خطايا يهورام ابنه، فقد نقل الله القضاء من أخآب إلى يهورام ابنه، وكلاهما شرير، أحدهما تاب توبة سطحية والآخر لم يتب أبدا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما،

في كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش، باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من هارات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل اتخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب ليموت، جاي شكون وحل عليه الباب؟ هالحد هو يخدم سيكوريتي. هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية، ومن بعد ما نقذوه بعد ما كان باش يموت قالوا لسيكوريتي: كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم: أنا نخدم هنا، عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الراجل هذا. كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقولها لي، وحتى وقت خروجي يودعني ويقول لي راك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت نلوج عليه في المصنع الكل لين لقيته. نحنا يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم علي كل يوم، بلك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتساءلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشى يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه، حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له: لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما. في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخوي يبدأ حزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب، ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة تنجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجعوا بعضنا، نراعيوا بعضنا، نواسيوا بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زادة وداد اللي اللطف راه مش معناها النفاق. نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه. ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل. لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيوا بعضنا في صف. وزيد حتى كي نلقاو واحد يتصرف بلطف نقولوا: شبيه هذا؟ علاش ناوي؟ وإذا كان لقينا واحد بطبيعته لطيف وسيس نزيدوا نستغلوه على الآخر.
0: الحقيقة وداد احنا عنا في يسوع أبينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون ألطف من ربي. ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع في أفسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فماش شكون تعامله بلطف ويرجع عليك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصلي من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألونا عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ما تنسوش باش تتفاعلوا معنا على سيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
2: مرة واحد مع أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقوله ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ تروح على مهلك شوي. يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له: لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 اي 24: اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، ما فيش اي مشكلة، شبعتك لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك قفة شوال كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك لكن منجلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو أوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هما بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هما بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: أما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا. الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. انا عايز اقول لك من قلبي الان ان المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك او بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. احذر، محبة المال اصل لكل الشرور. قل له: يا رب ساعدني اكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش ايدي على حاجة غيري، بل ساعدني ابارك الاخرين واعطي. وبصلي من كل قلبي انك تعيش نقي وتعيش امين وتكون امين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد ايه. الى اللقاء، والرب معك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

وبعد ما عرفت إنك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بنويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الاي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسه البسيطه منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رايي الفرشه الاحسن للبلاشر مش الفرشه التخينه او الكبيره قوي، لكن الفرشه الميديوم، علشان تبقي محدده وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشه خبطه بصباعك علشان توقعي اي برودكت زياده عن اللزوم. وانا دايما افضل انك تحطي قليل ونبيلد اب اللون، يعني ازوده تدريجيا بدل ما احط كتير قوي واضطر امسح واشيل. فدايما ابدأي بالراحه وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت اغمق من حتت. طيب احطه فين؟ ده بيفرق من شكل وش للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شويه الموضوع ده. اول حاجه الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم إزاي نحط البلاشر على أشكال الوشوش المختلفة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك ازاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان أكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي إنك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير أي إكسبريشنز قوية. واستنوني.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها، ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تارك ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.